رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم

فاضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا

واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا

وتسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم

الحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها

وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم

اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما

يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه

يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم

كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته.

حسدا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم

ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت

عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا

أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم

فيها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي

الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي.

يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب.

اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق

منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ أحمد عامر. أعوذ

الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد،

أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين

أيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون

قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم

0: صدق الله العظيم، تلا علينا القارئ شيخ أحمد عامر من آي الذكر الحكيم.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به:

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ فهد العنزي.
1: أعوذ

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم القارئ فهد العنزي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الأعمال بالنيات وأمرنا بالمبادرة والعمل قبل فوات الأوقات، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي استعاذ من العجز والكسل ودعانا لإتقان السبل وصالح العمل. أيها المستمعون الأكارم في ربوع وطننا الغالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الذي يتناول موضوع الوقت. لقد تعلمنا التخطيط وبنينا الجداول الملونة وحددنا الأهداف بمثالية نادرة، ولكن حين يحين موعد التنفيذ نتجمد، نشعر بخوف خفي يسمرنا في أماكننا فنبدأ باختلاق الأعذار. سأبدأ غدا حين يكون مزاجي أفضل، سأفتح المشروع حين تتحسن الظروف، سأذاكر عندما يعم الهدوء التام في البيت. إن المسوف يعيش حياته يلهث خلف سراب اسمه غدا، متوهما أن الغد سيحمل له طاقة أكبر وظروفا أروع. فاللحظة المثالية قد لا تتوفر في كل وقت. يقول سبحانه وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. لماذا نعاني عند البداية؟ لأن هناك ما يسمى ألم البداية. كل عمل عظيم يحمل مقاومة نفسية شديدة قبل الشروع فيه، لأن عقلك مبرمج فطريا لتوفير الطاقة وتجنب المشقة. ولكن السر الذي لا يعرفه عشاق التسويف هو أن هذا الألم مؤقت ويبلغ ذروته في الدقائق الأولى فقط من بدء العمل. بمجرد أن تقتحم هذه الدقائق ستتلاشى المقاومة وتندمج بسهولة. إذن كيف نجبر أنفسنا على تنفيذ الخطوة الأولى دون تفكير؟ إليك هذه التقنيات. أولا، سياسة الخطوة المتناهية الصغر. عقلك يرتعب حين تقول له: يجب أن أذاكر منهجا كاملا أو أن أقدم مشروعا ضخما. الحل: اخدع هذه المخاوف، لا تفكر في الجبل بأكمله، بل ركز فقط على موضوع قدمك في الخطوة التالية. قل لنفسك: سأقرأ صفحة واحدة. اجعل البداية سهلة جدا. ثانيا، تقنية طريقة الطماطم. هذه الطريقة يستخدمها الناجحون، فالناجحون لا ينتظرون الشغف ليبدأوا، بل يعلموا أن العمل هو الذي يجلب الشغف وليس العكس. والانضباط دائما يتفوق على التحفيز المؤقت. فلتكسر التسويف، اضبط مؤقت هاتفك وقل لعقلك: سأعمل بتركيز تام لمدة 25 دقيقة فقط. ستتفاجأ أن كسر حاجز الدقائق الأولى قد دفعك للاستمرار لساعات دون إرهاق. أخي المستمع، لا تقدس اللحظة المثالية، فهي قد لا تأتي. توقف عن كتابة الخطط الطويلة التي توهمك بأنك تعمل بينما أنت مجرد هارب تحت قناع الاستعداد. الآن قم وافعل ذلك الأمر الذي كنت تؤجله شهورا. أيها الأحبة، لقد تعلمنا اليوم كيف نقتحم ميدان العمل وكيف نكسر حاجز الخوف من البداية. ولكن بعد أن نبدأ فعليا سنواجه العدو الأكبر. هو عدو يسلب تركيزنا في كل لحظة ويمتص طاقاتنا عبر الإشعارات والتشتت ورفقاء السوء. فكيف نبني جدارا عازلا يحمينا من مشتتات هذا الزمان لنستمر بعد أن بدأنا؟ هذا ما سنبحر فيه في حلقتنا القادمة بإذن الله تحت عنوان هندسة البيئة وصناعة التركيز، كيف تحمي نفسك من الذين يسلبون منك الطاقة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة

0: صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف
1: من صور العدل الإلهي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بنور هدايته وطبتم بظلال نعمته، له الحمد ما أقبل الصبح ينثر على الأرض حبات الضياء، فسعت نفوس للصالحات في همة وإباء. جاء القرآن الكريم بهدايات مضيئة ليدرك كل واحد منا سنن الله في هذا الكون ويهتدي إلى أسباب نجاته وفلاحه، ومن ذلك ما يجده المتدبر لآياته الكريمة من ذكر لأنواع متعددة من العذاب الذي حل بأقوام وأشخاص، فيجد سرد أحداثها المؤثرة ملقية أعظم دروس العبر والاتعاظ، حيث نجد في هذا الكتاب المبين كيف تنوعت صور العذاب بحسب أحوال الأمم والأشخاص وما اقترفوه من الجرائم، ومنها الطوفان الذي أرسله الله تعالى إلى قوم نوح عليه السلام فأهلكهم بعد أن كذبوا وفسقوا وأصروا واستكبروا استكبارا، ومنها الريح العقيم التي أرسلها تعالى على عاد قوم هود عليه السلام فأصبح كل شيء أتت عليه كالرميم عاقبة شركهم واستكبارهم واغترارهم بقوتهم والبطش بالناس وسخريتهم من دعوة الحق، ومنها الصيحة والرجفة التي أخذت ثمود قوم صالح عليه السلام وكانت حدثا عظيما سماه القرآن بالطاغية نتيجة كفرهم وإفسادهم وإصرارهم رغم ظهور براهين الحق وتآمرهم على قتل صالح وأهله واعتدائهم على آية الله الظاهرة فعقروا الناقة متحدين عذاب الله. كما يجد المتدبر هلاك قوم مدين الذين أرسل إليهم شعيب عليه السلام فأخذتهم الصيحة وعذاب يوم الظلة بما اقترفوه من الشرك بالله والظلم وبخس الناس أشياءهم والتطفيف في الكيل والميزان والإفساد في الأرض وقطع السبيل، ومنها عذاب قوم لوط عليه السلام الذين كذبوا وارتكبوا الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، فكانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء ويجاهرون بالمنكر في مجالسهم ويقطعون الطرق ويسخرون من دعوة الحق وأهل الطهارة، وهددوا المؤمنين بالإخراج من ديارهم فجعل الله ديارهم عاليها سافلها وأمطروا بحجارة من سجيل فأهلكهم الله. كما كان الغرق عذاب فرعون وجنوده الذين كانوا مثالا للطغيان والظلم والاستكبار والإفساد والتكذيب بآيات الله واتباع الباطل وادعاء الربوبية. ومن أنواع العذاب ما حل بقارون إذ خسف الله به وبداره الأرض فأصبح عبرة في مصير المتكبرين والمغترين بمالهم. ومن العذاب ما يكون معنويا أو نفسيا كالقسوة والضيق وغياب الطمأنينة، ويجد المتدبر لكتاب الله كيف توعد المعرضين عن ذكره ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كما يجد أوصاف عذاب الآخرة وهو أشد وأخزى وأبقى والعياذ بالله، عقوبات شديدة الوقع عظيمة الأثر بالغة الشدة تقشعر لها الأبدان، وهي من صور العدل الإلهي الدالة على حكمة الحق ورحمته، فهو تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة وإرسال الرسل وبيان الطريق المستقيم، كما تدل على خطورة الشرك والكفر ومآل الظلم والطغيان والإفساد والإعراض عن طاعة الله. فهنيئا لمن حصن نفسه بتقوى الله وسلك سبيل النجاة بإيمانه وتوحيده واتباعه لنبيه عليه الصلاة والسلام وتوبته واستقامته وذكره للنعم وشكره لواهبها. وتوقى المهالك كي يسلما، وسار بنهج الهدى مسلما، وجانب سبل الردى واصطفى من الرشد نحو العلا سلما، وأعرض عن معرض تائه تمادى ويرتع حول الحمى. ومن يتق الله طوبى له يعيش في رحاب الرضا مكرما. فهيا بنا لله ربنا مستجيبين للنداء المتجدد الداعي إلى الاعتبار بسير الغابرين وسلوك السبيل المستبين.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا تزال وقفاتنا حول هذه الآية وقفات مباركة مفيدة، وتلك الآية التي أشير إليها هي التي تحمل الرقم 24 مع 100 من آيات سورة البقرة، وهي التي تتحدث عن ابتلاء الله تعالى لخليله إبراهيم بتلك الكلمات التي أتمها.
1: فما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية مجددا إعادة وإفادة لنا وللمستمعين الكرام؟
2: بإذن الله تعالى أتلوها. أعوذ بالله

0: صدق الله العظيم.
1: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لهذه الجملة شيء من القراءات الأخرى؟
1: رويت قراءة عن جابر بن زيد والعلم عند الله بتلك الرواية، رواها القرطبي، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات
2: بدلا من إبراهيم.
1: نعم
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: حدث التباس لنا من خلال هذه القراءة، فهل لا توضحها لنا أكثر من ذلك؟
1: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هذه هي القراءة المشهورة، وما نقله القرطبي عن جابر بن زيد أنه قرأ وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أي طلب إبراهيم ربه أن يختبره بكلمات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أي طلب منه أن يختبره بكلمات، فيكون قوله تعالى فأتمهن الضمير في أتم إلى الله تعالى، أي فأكملها له، فأكملهن له، والعلم عند الله. ولكن القراءة المشهورة هي التي نقف حولها ونقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أي اختبره فكلفه بتلك الكلمات.
0: ولدي سؤال آخر هنا يا أستاذنا.
1: هات سؤالك.
0: قد يقرأ بعض الناس هذه الآية كما قرأتها عن رواية جابر بن زيد، ولكنه لا يقرأها على أنها كذلك، وإنما يقرأها إهمالا من تلقاء نفسه دون أن يعرف القول الصحيح، فما قولك في هذا؟
1: يجب على الإنسان أن يتبع القراءة المشهورة المعروفة، وأن لا يتتبع القراءات التي تحتاج إلى تأويل، وإن كان ذلك التأويل بعيدا، فيجب على المكلف أن يبتعد عن تلك التأويلات وعن تلك القراءات الشاذة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لكلمة إبراهيم لغات مثل إبراهام أو إبراهيم أو كذا؟
1: نعم نعم، في إبراهيم ست لغات.
0: ست لغات؟
1: نعم نعم.
2: وما هي يا أستاذنا هذه الست لغات؟
1: أولا إبراهيم، هذه معروفة، إبراهام هذه معروفة أيضا وقرئ بها، هناك أيضا إبراهيم وإبراهم وإبراهام،
2: هذه خمس.
1: إبراهام
2: سادسها.
1: نعم، ولكن اللغة المشهورة إبراهيم، وإبراهيم تلي هذه اللغة، وقد جاءت في رجز لزيد بن عمرو بن نفيل، قال إبراهيم بالبيت الذي بناه إبراهيم. وعلى كل حال نقرأ بما شهر
2: وبما جاء به القرآن.
1: نعم،
0: وهو إبراهيم.
1: نعم
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما تفسير قوله تعالى بكلمات فأتمهن؟
1: ما شاء الله، تفسير كلمات يطول، ولكن المقصود بأتمهن أي أتى بهن تامة.
2: أتى بهن تامة؟
1: نعم، لأن كلمة أتم تأتي بمعنى أكمل شيئا بعد نقص، تقول أتممت هذا الشيء، أي أكملت نقصه.
2: كيف أتمها والله عز وجل يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي؟
1: الكلمات هنا تختلف عن الكلمات في الآية التي في سورة الكهف، فهذه الكلمات هنا كلمات خاصة.
0: كلمات خاصة؟
1: نعم.
0: فما المقصود بهذه الكلمات يا أستاذنا؟
1: اختلف العلماء اختلافا كثيرا في بيان هذه الكلمات، وأقوالهم متقاربة، فمنهم من قال الكلمات شرائع الله التي شرعها لهذا النبي ليبلغها الناس.
2: شرائع المولى عز وجل؟
1: نعم، من أوامر ونواه وصلوات وغير ذلك مما أمر بها رب إبراهيم إبراهيم، فأتمهن أي عمل بما طلب منه العمل به وبلغهن.
0: فما القول الثاني يا أستاذنا؟
1: القول الثاني أن هذه الكلمات المشار إليها ما في قوله تعالى في سورة التوبة التائبون العابدون إلى آخره، وهي عشر، وما في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات، وهي عشر، وما في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون.
2: فما القول الثالث يا أستاذنا؟
1: القول الثالث في الكلمات أن المقصود بها سنن الفطرة.
0: سنن الفطرة؟
1: نعم نعم.

0: مضة
1: والاستنشاق
0: والسواك
2: وفرق الرأس
1: وقص الشارب.
0: جميل. وخمس في سائر الجسد، وهي نتف الإبط وحلق العانة وهو موضع الاستحداد
2: والاستنجاء.
0: نعم، والاستنجاء وغسل النجاسات، قيل وغسل الجنابة. على أي حال هذه من شرائع الله، ولكن القول الجامع في هذا أن الكلمات يقصد بها الشرائع التي شرعها الله لإبراهيم عليه السلام، سواء كانت مشارا إليها في القرآن أم لم تكن مشارا إليها في القرآن. وهناك الختان أيضا، وهو أول ما اختتن كما روي، هو أول من اختتن من البشر عليه السلام.
2: عليه السلام. أستاذنا،
0: نعم،
2: أتعني بحديثك هذا أن الختان لم يكن موجودا قبل عصر إبراهيم عليه السلام؟
0: نعم نعم، قالوا أول من تشرع بالختان واختتن بأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام، بعدما مضت عليه سنون، قيل 50 سنة وقيل 60 سنة، فاختتن بالقدوم. على أن الختان سنة واجبة، والأقلف لا تقبل منه صلاة ولا صيام، كما ورد ذلك في الأثر.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: لماذا عبر عن هذه الشرائع بكلمات؟
0: جميل. أصل الكلمات هنا المقصود بها الشرائع، لأن الله أوحى بها إلى إبراهيم عليه السلام، ويطلق القول ويراد به الشيء الموحى به.
1: الشيء الموحى به؟
0: نعم، سواء كان قولا أو فعلا، ويطلق على الوحي. وإطلاق عام للكلمات يعني ما كونه الله وما خلقه، كما في قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا
1: لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي،
0: وكقوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر
1: ما نفدت كلمات الله.
0: فالكلمات هنا المكونات والمخلوقات، وهما هنا في قوله تعالى بكلمات أي بشرائع، فيطلق الكلام ويراد به الوحي.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: على أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع هذا الجزء من هذه الآية: قال إني جاعلك للناس إماما.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.

خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن

قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن

دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد

قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب

وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون

قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين

الْعَالَمِينَ ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إنه من الصالحين ونوح

ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين

ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقر

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها

وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا

إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون

لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى

ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد.

لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى

ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق

قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه

فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.

القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر

وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق

يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون

وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي

وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا من

العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فاجتنبوا الرجس

مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ

فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.

فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون

التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم

آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا

ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم

وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين

آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم

الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم

البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور

لك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبد

كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما

واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سمع

0: الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم عبر أثير برنامجكم آية للتدبر. والكلمة التي نحن اليوم نتدبرها هي كلمة ضبحا. هذه الكلمة وردت في آية جليلة في سورة العاديات، وفيها تصوير بلاغي بديع، وفيها قسم يهز القلوب ويوقظ الأرواح. فالعاديات هنا هي الخيل التي تعدو في سبيل الله، تجري مسرعة للقتال، ومن شدة عدوها يخرج منها صوت يسمى الضبح. فكلمة ضبحا في لغة العرب تعني الصوت الذي يخرج من صدور الخيل عند العدو الشديد، حين يضيق نفسها وتعلو أنفاسها يظهر صوت كاللهاث أو النفس الحار المتلاحق، وهو صوت لا يكون إلا من خيل تبذل غاية جهدها وتضحي بكل قوتها، تحمل الفارس وتقتحم ميادين المعركة دون تردد. وهذه الكلمة، كلمة ضبحا، تجسد صوت التضحية وصوت الجهد العظيم وصوت الاستماتة في سبيل الحق، ولذلك أقسم الله بها، وهي في ظاهرها مجرد صوت، لكنه صوت يحمل خلفه معاني الشجاعة والهمة والبذل والاندفاع نحو طاعة الله. أيها المستمعون والمستمعات، انظروا كيف أقسم الله بالخيل الضابحة التي تخرج أنفاسها حارة متتابعة لأنها تبذل جهدها بلا توان. وهنا درس تربوي عظيم، أن العبد إذا سعى في طاعة الله ينبغي أن

0: يكون له ضبح أيضا، أي بذل وجهاد وحرص وسعي حار صادق، لا برود ولا كسل ولا تردد ولا فتور. فالخيل في الميدان لا تمشي مشيا بطيئا ولا تسير بخطى متكاسلة، بل تعدو عدوا وتركض ركضا وتخرج من قوة احتمالها صوتا يسمعه كل من حولها. وهكذا المؤمن إذا عرف الله انطلق في طاعته، يعدو قلبه قبل جسده، وتلهث روحه شوقا إلى طاعة ربها. ومن أسرار هذه الآية الجليلة أن الله أقسم بشيء من آثار العمل لا بالعمل نفسه، فالضبح أثر والعدو فعل، لكن الله أقسم بالأثر لينبه أن القيمة ليست في الصورة الظاهرة فقط، ولكن فيما يخرج من القلب من صدق. وفي هذا تعليم لنا أن العبرة ليست بكثرة العمل، بل بما يتركه العمل من أثر في النفس، من إخلاص ومن خشوع ومن صدق ومن تقوى. أيها المستمعون والمستمعات، إن كلمة ضبحا هي صوت يخرج من خيل قد أعدت إعدادا صحيحا ودربت وتحملت حتى صارت قادرة على خوض الميادين. فكذلك المؤمن لا يبلغ مراتب الجهاد الحقيقي إلا إذا أعد قلبه وعقله وروحه إعدادا صحيحا بالعلم والصبر واليقين والذكر وبمجاهدة النفس. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بن زاهر الكندية. بقلب سليم.
3: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد والشكر والثناء على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالسنة، لك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، لك الحمد بالأمن والإيمان. لك الحمد كثيرا كما تعطي كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تجزي كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم بقلب سليم. روى ابن حبان في صحيحه عن أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه: ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. رواه ابن حبان بسند حسن. هذا من أعظم ما ينبه عليه المسلم في حياته، وهي الخلوات أو ذنوب الخلوات. هذه من الأمور التي تفسد على المسلم دينه ودنياه وأخرى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب سبحانه وتعالى.

لأن أعظم زاجر للعبد وأكبر رادع له في ذنوب الخلوات هو علمه واستحضاره بأن الله يراه وأنه عليم به مطلع عليه. فإذا حدثتك نفسك يوما من الأيام بفعل معصية وأنت في خلوة لا يراك أحد من الناس، فذكر نفسك بأن الله يراك سبحانه وتعالى.

0: الله، أتستحي من البشر ولا تستحي من رب البشر سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، الملك الجبار سبحانه وتعالى، لو شاء لفضحك وأنت في قعر دارك، ولكنه سبحانه وتعالى ستير يستر على عباده. فلا بد أن تستعظم وتستحضر أنه سبحانه وتعالى يراك، ولا تكن من أولئك الذين قال الله عنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى قال: وهذا من ضعف الإيمان ونقص اليقين، أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله، فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس، وهم مع ذلك قد بارزوا الله عز وجل بالعظائم ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم، وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم، خصوصا في حال تبييتهم ما لا يرضاه سبحانه وتعالى أي من القول.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: بقلب سليم.
0: فالمسلم يجب عليه أن يتقي ربه عز وجل في الخلوات، فكما قال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعله إذا خلوت. وذلك لماذا؟ لأن النفس، نفس العبد، تكون ضعيفة إذا كانت في مكان خالي، فربما تجرأ أو تجرت هذه النفس وأقدمت على المعصية لكون أن ما حد يراها. لكن هذه النفس لو استحضرت عظمة الخالق وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليها لأحجمت ولم تفعل ذلك. راود رجل امرأة في ليلة من الليالي فأبت، فقال لها: من يرانا إلا هذا الكوكب؟ فقالت له في يقظة: فأين مكوكبها؟ أين الله؟ الله أكبر، الله أكبر. هذه المرأة عندها استحضار عظمة الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليها، مطلع عليها. ولهذا إذا استشعر العبد أن الله عز وجل يراه وأن الله يراقبه وهو سبحانه وتعالى مطلع عليه، وأن الأمر عند الله سواء، بالليل وبالنهار عند الله سواء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، عند الله سواء، ذلك الشعور وذلك الإيمان سيحجبه بإذن الله تعالى عن فعل المعصية. وفي قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هذه من تأملها وتدبرها سيكون في قلبه أعظم زاجر وأكبر رادع. أنت أيها المستمع الكريم إذا قرأت القرآن فإنك ترى وتقرأ وتمر على صفات أهل الجنة، وأنهم ما دخلوا الجنة بفعل المعاصي، وإنما دخلوا الجنة بفعل الطاعات. وإذا مررت بآيات العذاب ستجد أنهم دخلوا النار بفعل المعاصي والسيئات. فهل تفعل شيئا تكون عاقبته وخيمة؟ أولا في الدنيا حسرة وألم وعدم راحة وشقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن هذا في الدنيا ضنك، لماذا؟ لأنه عصى ربه، لأن الطمأنينة والراحة والسعادة كلها وين؟ في طاعة الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة في وين؟ في هذه الدنيا. ولنجزينهم أجرهم متى؟ في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون. إذن لابد أنك تحاسب نفسك بعد العمل وقبل العمل، تسأل نفسك: هل هذا العمل يحبه الله؟ يقربني إلى الله عز وجل؟ إن كان الجواب نعم فاقدم وافعل، وإن كان الجواب لا ابتعد. كذلك بعد العمل، هل أنا عملت هذا العمل أريد به وجه الله عز وجل أم كنت أريد به الدنيا؟ فهذه من الأمور التي ينبغي المسلم أن يحاسب نفسه. ولهذا جاء في الأثر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. إذن الإنسان لابد أن يراجع نفسه ويعرف أين الخلل الذي منه قد يدخل

0: يدخل الشيطان على الإنسان فيسد هذا الخلل حتى لا يكون صيد سهل في الشيطان يلعب به يمينا وشمالا. فنسأل الله بأسماء الحسن وصفات العلى أن يجعلنا من عباده الذين يعظمونه ويراقبون أقوالهم وأفعالهم فيما يقربهم إلى الله عز وجل. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعينا إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

0: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 98 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ووقفنا عند الجار والمجرور بالله، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واسم الله اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل استعذ، فاستعذ بالله. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل استعذ، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هناك مستعاذ به وهو الله، وهناك مستعاذ منه وهو الذي يشكل خطرا وهو الشيطان، ولذلك يتعلق جاران بهذا الفعل وهو الفعل استعذ، أولهما الباء وثانيهما من الشيطان. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين وهما النون من كلمة من واللام من كلمة الشيطان، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين. والكثير أن التحريك يكون بالكسر، فعدل من التحريك بالكسر إلى التحريك بالفتح في هذا الموضع فرارا من توالي كسرتين، كسرة الميم وكسرة النون، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان، فعدلوا من الثقيل إلى الخفيف، مع أنه يجوز أن يقع التحريك بالكسر في مثل هذا الموضع كما ذكر ذلك الإمام الأكبر وهو العوتبي في كتابه كتاب الإبانة في اللغة، وذكر وجها واحدا وهو الفتح في كتاب الضياء. الشيطان اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ومن متعلق بالفعل استعذ، استعذ من الشيطان. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل استعذ، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل استعذ، وبذلك تعلق جاران بعامل واحد، وجاز أن يتعلق جاران بعامل واحد لأن الجارين اختلفا لفظا، فالجار الأول هو الباء والجار الثاني هو من، وإذا اختلف الجاران لفظا جاز أن يتعلقا بعامل واحد، وكذلك إذا اختلفا معنا وإن اتفقا لفظا. الرجيم صفة لكلمة الشيطان مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها، والجملة الفعلية فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم جملة جواب الشرط غير الجازم، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، فإن جملة جواب الشرط الجازم لا محل لها من الإعراب مطلقا، بل فإن جملة جواب الشرط غير الجازم لا محل لها من الإعراب مطلقا، اقترن الجواب برابط أو لم يقترن برابط. والجملة الشرطية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم جملة استئنافية فيما يظهر، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 99 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم
يتوكلون، جملة صدرت بإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ويجوز في إن أن تكون في هذا الموضع للتعليل، فكأن في الجملة تعليلا للأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وكأن المعنى لأنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، فإن الذين يكونون في عوذ الله أي لاجئين إلى الله جل جلاله فإنهم أهل إيمان، وهو ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، وخبر إن ليس له سلطان على الذين آمنوا، وقد وقع خبر إن مصدرا بليس أختي كان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني ليس وهما اسمها وخبرها. ليس فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح وهو فعل على المشهور، خلافا لمن ذهب إلى القول بحرفيته. له جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والجار والمجرور له في محل نصب خبر ليس، وقد تقدم خبر ليس على اسمها، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا له أو التقدير يكون له، فهذا موضع من المواضع التي يتعلق بها الجار بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، ومن تلك المواضع الخبر. سلطان اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. على الذين آمنوا جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وألف على محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الألف من حرف الجر على واللام من الاسم الموصول الذين، فإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول آمنوا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. آمنوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجملة صلة الموصول آمنوا لا محل لها من الإعراب على المشهور. ويجوز في حرف الجر على أن يكون متعلقا بكلمة سلطان، فإنها من المشتقات التي يجوز أن يتعلق بها حرف الجر، وعلى هذا يكون حرف الجر على متعلقا بكلمة سلطان، سلطان على الذين آمنوا، ولذلك نلاحظ
أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على وكلمة سلطان، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بكلمة سلطان. ويجوز في الجار والمجرور على الذين آمنوا أن يكون صفة لكلمة سلطان فإنها نكرة، والجار والمجرور في باب الوصفية والحالية يكون صفة بعد النكرة، حاله في ذلك حال الجمل، فإن الجمل بعد النكرات صفات. وعلى هذا فالجار والمجرور على الذين آمنوا في محل رفع صفة لكلمة سلطان، وعلى هذا يكون حرف الجر على متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن على الذين آمنوا، أو التقدير يكون على الذين آمنوا. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. والجملة ليس له سلطان على الذين آمنوا في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة تعليلية، فهي جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. ويجوز في الاستئناف في هذا الموضع أن يكون بيانيا، أي أن يكون جوابا عن سؤال مقدر، فبعد الأمر بالاستعاذة بقوله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قد يخطر بالذهن سؤال لما، فيأتي الجواب إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، أي لأنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. فالاستئناف إذن استئناف بياني، وهذه الجملة جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. وعلى ربهم يتوكلون، جار ومجرور معطوفان على الجار والمجرور على الذين آمنوا. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. رب اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور على ربهم يجوز أن يكون معطوفا على الجار والمجرور على الذين آمنوا، وبهذا

0: يكون الفعل يتوكلون أو الجملة الفعلية يتوكلون جملة حالية، وصاحب الحال هو المضاف إليه هم. ويجوز في حرف الجر على وهو الظاهر أن يكون متعلقا بالفعل يتوكلون، وعلى هذا تكون هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل يتوكلون، يتوكلون على ربهم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل يتوكلون، وعلى هذا تكون هذه الجملة الفعلية معطوفة على جملة صلة الموصول، وهي الجملة الفعلية آمنوا يتوكلون جملة فعلية. نقف عند ركنيها الأساسين في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. ودلالتها في القرآن. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة على وزن فعل، وهي كلمة ضبح، التزاما بالمنهج الذي سرنا عليه في ترتيب المفردات القرآنية على الترتيب الهجائي، وقد انتهينا إلى حرف الضاد مع الباء. وقد وردت هذه اللفظة في قوله سبحانه وتعالى:

0: والعاديات ضبحا. قال ابن فارس في مقاييس اللغة الذي توفي في السنة 95 بعد 193 للهجرة، قال: ضبح فيها أصلان صحيحان، أحدهما صوت، والآخر تغير لون من فعل النار. فالأول قولهم ضبح الثعلب يضبح ضبحا، وصوته هو الضباح وهو ضابح، قال: دعوت ربي وهو لا يخيب، بأن فيها ضابحا ثعيلب. فأما قوله تعالى والعاديات ضبحا، فيقال هو صوت أنفاسها، أي في حال العدو عاديات، وهذا أقيس. ويقال بل هو عدو، أي ركض فوق التقريب، وهو نوع من أنواع الركض. وقال هو في الأصل ضبع، وذلك أن يمد ضبعيه مثلا الفرس حتى لا يجد مزيدا من المد. وإن كان كذا فهو من الإبدال، أبدلت العين حاء، ومعنى كلمة ضبعيه أي إبطيه. فكلمة الضبع تطلق الضبع في المعاجم على منطقة العضد أو على منطقة الإبط، يقال أخذ بضبعيه أي بعضديه. أما التقريب كما قدمت فهو نوع من أنواع الركض أو العدو. ونلفت النظر إلى الإبدال الذي أشار إليه ابن فارس، وأشار إليه غيره أيضا من العلماء، بين العين والحاء، فقد أبدلت العين حاء فصارت ضبحا. نقل الجوهري في الصحاح عن أبي عبيدة: ضبحت الخيل ضبحا مثل ضبعت، وهو السير. وقال غيره: تضبح تتحمحم، وهو صوت أنفاسها إذا عدون. قال عنترة: والخيل تعلم حين تضبح في حياض الموت ضبحا. والضبح أيضا الرماد. وضبحته النار أي غيرته ولم تبالغ فيه، وهذا ما أشار إليه كما قدمت ابن فارس، من تغيير اللون بفعل النار فيتحول إلى ما يشبه السواد. ونرى اختلاف العلماء في فهم معنى الضبح بين العدو أو الأنفاس أو تغير اللون، فمن ذهب إلى تفسيرها بالنفس، هناك من خصها في هذا النفس ببعض الحيوانات مثل الثعلب والفرس دون سائر الحيوانات الأخرى، وهناك من يخصص. ونقل ابن منظور عن الأزهري قال: الليث الضباح بالضم للضاد صوت الثعالب. قال ذو الرمة: سباريت يخلو سمع مجتاز ركبها من الصوت إلا من ضباح الثعالب، فنسب أو أضاف الضباح إلى الثعالب. وفي حديث ابن الزبير: قاتل الله فلانا ضبح ضبحة الثعلب وقبع قبعة القنفذ. وضبحت الخيل في العدو أي في الركض تضبح ضبحا، أسمعت من أفواهها صوتا ليس هو بالصهيل ولا الحمحمة. وقيل تضبح بمعنى تحمحم، وهو صوت أنفاسها إذا عدون. قال عنترة: والخيل تعلم حين تضبح في حياض الموت ضبحا، كما تقدم. وقيل هو سير أو نوع من أنواع السير أو العدو دون التقريب. وفي التنزيل والعاديات ضبحا كان ابن عباس يقول: هي الخيل تضبح. وقيل هي الإبل مكان الخيل، كما روي عن ابن عباس قوله أيضا: ما ضبحت دابة قط إلا كلب أو فرس. وقال بعض أهل اللغة: من جعلها للإبل جعل ضبحا بمعنى ضبعا، يقال ضبحت الناقة في سيرها وضبعت إذا مدت ضبعيها في السير. وقال أبو إسحاق: ضبح الخيل صوت أجوافها إذا ركضت أو إذا عدت. وقال أبو عبيدة: ضبحت الخيل وضبعت إذا عدت، وهو السير. وقال في كتاب الخيل هو أن يمد الفرس ضبعيه إذا عدا حتى كأنه على الأرض من شدة ما يمد رجليه ويديه طولا. وأنشد إن الجياد الضابحات في العدد وفي مفردات القرآن للراغب الأصفهاني قيل الضبح صوت أنفاس الفرس تشبيها بالضباح وهو صوت الثعلب، فلدينا الثعلب والكلب والفرس والإبل. وقيل هو العدو الخفيف. قيل أصله أيضا إحراق العود، شبه عدوه به كتشبيهه بالنار في كثرة حركتها، وهذا ما قاله الزجاج في معاني القرآن في تفسيره، وكذلك أيضا نوه به الفيروزابادي في القاموس المحيط. يقول الزجاج يعنى بالعاديات هنا الخيل، وقسم في الجواب إن الإنسان لربه لكنود، وقوله ضبحا معناه والعاديات تضبح ضبحا، وضبحها صوت أجوافها إذا عدت. ويذكر السمين الحلبي في كتابه عمدة الحفاظ في قوله تعالى والعاديات ضبحا أن ذلك هو خفة العدو. وقيل هو كالضبع وهو مد الرجلين في السير فكأنه أبدل من العين حاء. وقيل هو صوت النفس تشبيها بالضبح وهو صوت الثعلب. وقيل أن الضبح مختص من الحيوان بجنسين الفرس والثعلب فقط، وهذا مشكل. وفيه حكاية مطولة نختصرها هنا أن ابن عباس سئل عن ذلك وهو في الحرم ففسرها بالخيل، فقيل لعلي بن أبي طالب ذلك، قال فدعاني وقال لي تفتي الناس بما لا علم لك، والله إن كانت لأول غزوة في الإسلام ولم يكن معنا إلا فرسان، العاديات الإبل من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى. قال بعضهم إن صح هذا فالضبح للإبل استعارة كاستعارة الحافر والمشافر للإنسان. وقيل أصله إحراق العود كما تقدم، شبه عدوها به لشبهها بالنار في حركتها وسرعتها، والمراد هنا خيل الغزاة أقسم بها لشرفها أي المعدة لغزو العدو. وقد سئل ابن عباس عن ذلك فقال هي الخيل كما تقدم في قول عنترة والخيل تعلم حين تضبح في حياض الموت ضبحا. وبهذا البيت يتضح ما قاله ابن عباس، وبه نصل إلى ختام حديثنا سائلين الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به.

اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يغادر البلاد متوجها إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع في الساحل الإيراني، وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. والجيش الإسرائيلي يشن غارة جوية على منطقة نبطية جنوب لبنان غدا توقيع لبنان وإسرائيل على اتفاق إطاري برعاية أمريكية في واشنطن. إلى التفاصيل. محاطا برعاية الله غادر البلاد صباح اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، متوجها إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتوسيع آفاق التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على شعبي البلدين. وكان في وداع جلالة السلطان المفدى لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص كل من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، وصاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وصاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، ومعالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، ومعالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء، ومعالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، ومعالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ومعالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، والفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، واللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني، واللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية، واللواء الركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب قائد قوة السلطان الخاصة. ويرافق جلالة السلطان المعظم أيده الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني.

0: ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية. في توقيت يشهد متغيرات متسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، تتجه الأنظار إلى الزيارة السامية التي سيقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية، بوصفها محطة مهمة في مسار العلاقات العمانية الفرنسية وفرصة لتعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين.
1: هنا باريس العاصمة التي استقبلت على امتداد عقود طويلة قادة العالم، وما تزال تحتفظ بمكانتها كإحدى أبرز محطات الدبلوماسية الدولية. وقبل ساعات من الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية، تتجه الأنظار إلى قصر الإليزيه، حيث الاستعدادات الرسمية لاستقبال جلالته أيده الله في زيارة تعكس متانة العلاقات بين سلطنة عمان وفرنسا، وحرص البلدين على مواصلة التشاور والتعاون في مختلف المجالات. وفي فرنسا تحظى الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بمكانة خاصة ضمن التقاليد الدبلوماسية للجمهورية، وذلك لما تمثله من أعلى مستويات الاستقبال الرسمي وما تتيحه من فرص لتبادل الرؤى بين القيادات السياسية حول القضايا الراهنة، إلى جانب بحث آفاق التعاون والشراكة بين الدول. وتأتي الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة على المستويات السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يمنح لقاء جلالته أعزه الله مع فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية متزايدة في بناء التفاهمات واستشراف الفرص المستقبلية.
2: إنها زيارة مهمة بالنسبة إلينا لسببين: الأول هو أن لدينا تقليديا علاقات جيدة مع السلطنة، لكن لا يزال بالإمكان تعزيزها وتكثيفها في مجالات مختلفة، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها. أما السبب الثاني فهو واضح ويتمثل في الظرف الراهن والملابسات الحالية، وكذلك الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، فهذا موضوع بالغ الأهمية بالنسبة لبلدنا، بالنسبة لكم بصفتكم جيرانا، وبالنسبة لنا بصفتنا طرفا فاعلا في العديد من الملفات بما في ذلك الملف النووي.
1: وتنظر فرنسا إلى سلطنة عمان بوصفها شريكا تجمعه بها علاقات مستقرة ومتنامية عززتها سنوات من التواصل والتعاون في مجالات متعددة، كما أن الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان وما توفره من فرص اقتصادية واستثمارية واعدة جعلها وجهة تحظى باهتمام متزايد لدى المؤسسات والشركات الفرنسية.
3: أعتقد أن عمان وفرنسا تتقاسمان فكرة السلمية وفكرة تسوية النزاعات التي قد تنشأ عبر التفاوض والوساطة، ومن هذا المنطلق فإن عمان وفرنسا تتقاطعان في هذا المجال، وفرنسا تقف إلى حد ما على الموقف نفسه، أي إنها تمثل نقطة توازن في هذه المنطقة التي تواجه ضغوطا من قوى محيطة ليست بالضرورة عدوانية، لكنها أثقل وزنا وأكثر تأثيرا. لذلك فبين فرنسا وعمان نوع من التحالف غير المكتوب، لا يتجسد في تبادل قواعد جوية أو قواعد عسكرية، بل في الثقة، ثقة قائمة على كفاءة كل طرف.
1: وعلى الصعيد الاقتصادي تواصل العلاقات بين البلدين تسجيل حضور متنام في عدد من القطاعات الحيوية، من الطاقة والصناعة إلى الخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة. وتبرز المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ضمن المجالات التي تفتح فرصا إضافية للتعاون والاستثمار بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
4: أما الجانب الآخر وهو الجانب الاقتصادي بشكل أكبر بالإضافة إلى السياحة التي هي بالطبع عامل اقتصادي مهم فهو النفط والغاز، فعمان تعد من بين دول الخليج التي تجذب الاقتصاد الفرنسي أو على الأقل تدفع عددا من الشركات الفرنسية إلى الاهتمام بهذا. هي وجهة مهمة ولا سيما من الناحية السياحية، لأن عمان معروفة لدى الفرنسيين بجمال مناظرها الطبيعية وجمال البحر فيها وروعة معالمها وجمال عمرانها، ولهذا فهي تبقى وجهة سياحية محببة للغاية.
1: ومع اقتراب موعد الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى باريس، تتجه الأنظار إلى ما ستشهده من لقاءات ومباحثات تعكس مستوى العلاقات بين البلدين وما تحمله من فرص لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي في المرحلة المقبلة. فالزيارات رفيعة المستوى تظل مؤشرا على حيوية العلاقات بين الدول ورغبتها في البناء على ما تحقق واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة.
0: أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاستهداف العسكري الذي طال أراضي مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع مملكة البحرين في كل ما من شأنه صون أمنها وسلامة أراضيها وحماية سيادتها. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية رفضها التام لكافة الأعمال التي من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة، داعية إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية دعما للجهود الجارية الرامية لإحلال السلام. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي بكاري ياو سنغاري وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجيريين في الخارج بجمهورية النيجر. جرى خلال الاتصال بحث فرص التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، واتفق الوزيران على تنظيم بعض الزيارات المتبادلة على مستوى القطاعين العام والخاص لمواصلة التشاور والعمل المشترك لتعزيز الروابط والمصالح المشتركة للمرحلة القادمة. قال الجيش الأمريكي إنه استهدف إيران مجددا بعد ساعات من استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز، وذلك في أسوأ تصعيد منذ توقيع الطرفين اتفاق سلام مؤقت. وتبادل البلدان الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي توصلا إليه قبل نحو أسبوعين لإنهاء الصراع المستمر منذ 4 أشهر. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها شنت ضربات جديدة الليلة الماضية بعد أن تعرضت ناقلة ترفع علم بنما لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية. وفي إيران أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية في وقت مبكر من اليوم الأحد بسماع دوي انفجارات في مدينة سيرك بجنوب إيران دون تطرق إلى مزيد من التفاصيل. وفي وقت لاحق نقلت فوكس نيوز عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن الضربات على الأهداف الإيرانية اكتملت. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات جوية إسرائيلية في لبنان أسفرت عن مقتل شخص واحد، وذلك بعد يوم واحد من توقيع البلدين اتفاقا يهدف إلى تمهيد الطريق لسلام دائم. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت بلدة نبطية الفوقة الجنوبية، وأفادت لاحقا بوقوع غارات أخرى في المنطقة مما أسفر عن إصابة شخصين آخرين على الأقل، ورفض الأمين العام لحزب الله رفض الاتفاق الذي أبرم بوساطة أمريكية، واتهم حكومة بيروت بتقويض سيادة لبنان. استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب سبعة آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم خان يونس وسط قطاع غزة. في وقت سابق استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في قصف إسرائيلي في مدينة خان يونس. يأتي هذا في وقت أطلقت فيه مدفعية الاحتلال الإسرائيلي

الإسرائيلي النار على مناطق متفرقة من القطاع بينها مخيم المغازي وشرق مدينة خان يونس، كما توغلت الآليات الإسرائيلية في منطقة الترانس وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في المكان. أصيب شخصان على الأقل في هجوم روسي استهدف كييف وفق ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية تيمور تشاكاتشينكو، وكان الجيش الأوكراني قد أعلن عن تعرض كييف لهجوم صاروخي باليستي فجر الأحد، وفي اليوم السابق قتل شخصان جراء ضربات جوية روسية استهدفت منطقتي دنبيرو بتروفيسك وسومي، وكما أسفرت ضربات أوكرانية على مدينتي فولغوغراد وبيلغورد الروسيتين وهورليفكا بمنطقة دونيتسك الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو عن مقتل 3 أشخاص. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي وخلفا دمارا هائلا إلى أكثر من 900 حالة وفاة ونحو 3400 مصاب، وأعلنت الحكومة الفنزويلية أن أكثر من 100 شخص ما زالوا محاصرين، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. من جهتها قالت الولايات المتحدة إنها ستخصص 150 مليون دولار للمساعدات وستخفف العقوبات، في حين أرسل الجيش الأمريكي سفينتين وأفاد بأن طائرات مروحية ستدعم جهود الإنقاذ. وإلى الخبر الأخير، حيث في اليابان أصيب 10 أشخاص في زلزال بلغت شدته 5 درجات وستة أعشار الدرجة ضرب مقاطعة ياماناشي وسط اليابان والمناطق القريبة منها الليلة الماضية، كما شهدت أجزاء من اليابان هطول أمطار غزيرة وهو ما تسبب في حدوث فيضانات مع اقتراب عاصفتين استوائيتين أضافتا مزيدا من الأمطار إلى الأمطار الموسمية. وأصدرت السلطات اليابانية تحذيرا من الفيضانات في أجزاء من كيوتو وأوساكا ومناطق أخرى في غرب اليابان، وأفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية بأن أكثر من 30 منزلا غمرتها المياه في نارا وهيروشيما، وعطلت الأمطار الغزيرة بعض رحلات القطارات والرحلات الجوية في المنطقة. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حافظه الله ورعاه يقوم اليوم الأحد بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع في الساحل الإيراني، وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. والجيش الإسرائيلي يشن غارة جوية على منطقة نبطية جنوب لبنان غدا توقيع لبنان وإسرائيل على اتفاق إداري برعاية أمريكية في واشنطن. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلمي، نفذها لكم على الهواء مباشرة محمد بن عبد الله الشبيبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يأتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني

الحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه،

فيه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ

بينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.

قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة

تك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون

عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما

ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم

انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه

عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.

بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.

قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة

بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون

والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن

إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام

عزتك فبمن نعوذ، وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ. أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك،

المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

الآن الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب.

0: يحبنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سناتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قرأ التشهد

0: جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لزم خلف مقيم أربعا يصلي مسافر، والفرض نصف الفعل، وإن يجد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجيبها إذن وكملت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله
2: وبركاته.
0: بارك الله فيكم. كان كم عندكم نشاط اليوم؟ ما شاء الله ما شاء الله. زين زين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. ثم الكلام باللسان مفسد إلا بذكر الله حين يرجو على الخطأ، فالخلف فيه ذكرا، والنقب والضحك ناقب لها إذا طرى. شرعنا في العوارض القولية في الدرس الماضي، ذكرنا معكم حكم الكلام في الصلاة أنه منهي عنه ونود النهي عنه، وكان مباحا ثم نسخ. وهل يعني حرم الكلام في الصلاة بمكة ولا بالمدينة؟ ذلك بالخلاصة، الخلاصة التي ذكرها الإمام الدين رحمة الله عليه، حيث قال فضل ويف قال
3: والذي يتجه فيه أنه حرم مرتين. نعم. ففي مكة حرم إلا لحاجة،
0: نعم.
3: وفي المدينة حرم مطلقا،
0: كان لحاجة ولغير حاجة. طيب، والمراد بالكلام هنا، هل المراد بالكلام مصالح عند النحويين؟
3: لا،
0: المراد بالكلام مطلق، كل ما يتكلم به ولو كان غير مفيد، ولو كان غير مستعمل، ولو كلمة واحدة، ولو كان الكلمة على كل حال من حرف واحد. طيب زين، طيب بارك الله فيكم. زين، على كل حال يعني قال ثم الكلام باللسان مفسد، ثم الكلام باللسان مفسد إلا بذكر الله حين يرد على الخطأ، فالخلف فيه ذكرا، والضحك ناقب لها إذا طرى. قال الإمام الدين رحمة الله عليه في شرح هذين البيتين، يعني أن الكلام مفسد للصلاة عمدا أو خطأ، إلا إذا كان من ذكر الله تعالى، فإنه إذا ذكر الله في الصلاة بغير ما يقال فيها خطأ قيل بتمامها وقيل بفسادها. وكذلك الضحك مفسد لها إن كان عمدا أو خطأ، والله أعلم. نص يعني تعليق على هذين البيتين، عرفتمه؟ تأتي به الوي؟
3: نعم.
0: وقال
3: يعني أن الكلام مفسد للصلاة عمدا أو خطأ.
0: نعم.
3: إلا إذا كان من ذكر الله تعالى، فإنه إذا ذكر الله في الصلاة بغير ما يقال فيها خطأ قيل بتمام صلاته وقيل بفسادها. وكذلك الضحك مفسد لها إن كان عمدا أو خطأ، والله أعلم.
0: طيب، هنا عدة مسائل. مسألة قبل كل شيء قال ثم الكلام بيش، ثم الكلام باللسان، انتبهوا باللسان ما بالإشارة. هل إشارة إشارة الأخرس حكم وحكم الكلام؟
3: لا،
0: لأنه يفهم مثلا هو يشير لك بيدي هكذا، ايش معناه؟ جلس، ها هكذا، ايش معناه؟ قم، هكذا اذهب، ما كذا يفهم، تفهم من الإشارة. هل إشارة الأخرس حكم وحكم الكلام؟ قيل نعم حكم وحكم الكلام، وقيل لا ما تعطى حكم الكلام، لكن إذا فعل ذلك تفسد صلاته. إيش الذي أفسد صلاته؟ من الذي أفسد صلاته؟ هل هو عالم قولي ولا عالم فعلي؟ فعلي، وهذا فعل وأشار بيده شيء معنى إيه يعرفه. هل إشارة العمل الذي قصد به معنى ما كذاك؟ وقد مر معك في نواقض الصلاة كل فعل لم يكن صلاحا لها فنقبها به قد لاحا. عرفتم أن العمل بالصلاة إذا كان لغير إصلاحها، من إذا كان غير جائز لكن حال يعتبر ناقض الصلاة. هذه إشارة قصد بها الأخرس معنى ما كذاك؟ إذا كان هو ما راجع لإصلاح الصلاة ولم يكن جائزا مثلا لغير إصلاح الصلاة فيناقض. النقب هذا من قبيل القول ومن قبيل الفعل، من قبيل الفعل وكذاك. هذا ما أخذتم الآن من قوله ثم الكلام فيش باللسان مفسد، ثم الكلام يخرج منه المقول باللسان إشارة الأخرس، ما يعتبر كلام. هل من القائل بأن يعتبر كلام؟ نعم قيل بهذا، لكن الناظم أخرج باللسان بحيث الإشارة إشارة الأخرس إذا فعل وأشار بيده إلى شيء قال بفساد صلاته من قبيل إيش؟ من قبيل العوارض الفعلية ولا من قبيل العوارض القولية؟ عوارض الفعلية.
2: نعم
0: طيب. ثم الكلام باللسان وفسد، والناظر كبحار ذكر يعني أن الكلام مفسد للصلاة، مفسد للصلاة عمدا أو خطأ، يتكلم عمدا أو يتكلم خطأ ناقض الصلاة. ما يقال إذا مثلا إذا تكلم هو غير عمد يعني خطأ أو نسيان ما يقال الصلاة من صحيحة هكذاك. مثل إيش؟ مثل قالوا مثلا إن الريح ناقض الوضوء ومس العورة ناقض الوضوء، لمس عورته غير متعمد ينتقبه ولا ما ينتقبه؟
2: ينتقبه.
0: لو مثلا خرج منه ريح عن غير قصد ينتقبه ولا ما ينتقبه؟ لذلك الكلام ناقض للصلاة سواء كان عمدا أو خطأ ما كذاك؟ عمدا أو خطأ. لكن استثنى النووي من قال إلا بذكر الله حين يلدو. إيش قال هناك؟ قال إلا إيش؟ عمدا أو خطأ؟ إلا
3: إذا كان من ذكر الله تعالى.
0: إذا كان من ذكر الله تعالى فإنه إذا ذكر الله، إذا ذكر الله في الصلاة بغير ما يقال فيها خطأ. نعم قيل بتمام صلاته وقيل بفساد.
3: نعم
0: نعم الكلام إذا كان بذكر الله سبحانه، هل ذكر الله سبحانه وتعالى بغير ما يقال فيها ناقض لها أم لا؟ النظم هي كم ذكرنا؟ ذكر أن إذا كان عمدا إيش؟ تفسد الصلاة إذا كان عمدا ولو بذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا كان خطأ ففي فساد الصلاة خلاف. لأن إحنا حين فرق ما بين إيش؟ تفصيل. من ذكر الله سبحانه وتعالى بغير ما يقال فيها، من ذكر الله سبحانه وتعالى في الصلاة بغير ما يقال فيها هل تفسد صلاته بذلك؟ انتبهوا قيل نعم سواء كان عمدا أو غير عمد، سواء كان عمدا أو غير عمد. لماذا؟ لأنه أدخل فيها ما ليس منها، لأنه أدخل فيها ما ليس منها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فالصلاة هيئة مخصوصة أقوالا وأفعالا لا يزاد عليها ولا ينقص منها، فلو زاد عليها ولو كانت زيادة من ذكر الله سبحانه وتعالى تعتبر الصلاة غير صحيحة. لماذا؟ لأنه أدخل فيها ما ليس منها. عارفين؟ طيب. قال إذا كان الكلام بغير ما يقال فيها، ما يقال فيها ذلك ما فيش كلام، أنت تأتي بالتحيات ولا ما تأتي بالتحيات؟ ما ذكر، ما تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، ما ذكر، هذا مما يقال فيها ما كذاك مشروع فيها. لكن الكلام إذا كان إيش؟ إذا كان الذكر بغير ما يقال فيها. كان سائل يسأل يقول هل ذكر الله سبحانه وتعالى في الصلاة بغير ما يقال فيها ناقض لها أم لا؟ خلاف. إيش قيل؟ قيل نعم نقول له. لماذا؟ قال لأنه أدخل فيها ما ليس منها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني وصلوا. ولهذا تخرج كلام الإيمان الوردي في الجوهر حيث قال تكلم اللسان لا بذكرها، اسمحها تكلم اللسان لا بذكرها فإنه ينقضها بأسرها، سواء كان الكلام يعني ذكر لله أو غير ذلك. ولو كان مثلا الكلام بذكر الله سبحانه وتعالى لا بذكرها، لا بذكر إيش؟ لا بذكر الصلاة. كذلك هذا قول فرق بعض العلماء بين إيش؟ بين العمد والخطأ، قال بفسادها على العمد وبعدم فسادها على الخطأ. زين. وقال آخرون يتكلم بما في القرآن هات ما يقول؟
3: وقال آخر
0: نعم
3: يتكلم بما في القرآن فلا إعادة عليه،
0: يتكلم بما في القرآن فلا إعادة لكن بشرط طبعا
3: ما لم يرد بذلك أمرا أو نهيا أو خطابا لغيره أو رد جواب لمن سأله أو استفهاما لغيره أو جر بذلك لنفسه منفعة أو دفع عنها مضرة أو عن غيره، سواء كان ذلك في السورة التي يقرأ منها أو من غيرها. قالوا والسهو في هذا كله لا يفسد الصلاة لأنه لم يبلغ منزلة الكلام.
0: ومن ذكر الله سبحانه وتعالى في صلاته بغير ما يقال فيها كم قول معكم الآن؟ ثلاثة أقوال. قيل هيش بالنقد مكذا مطلقا سواء كان عمدا أو خطأ. لماذا؟ لأنه أدخل فيها ما ليس منها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني وصلي. زين. وقيل بالتفصيل فرق بعضه بين إيش؟ بين العمد والخطأ. قال بالنقو هذا يتعمد، بعد بالنقو هذا لم يتعمد مكذاك. زين. القول الثالث، القول الثالث إذا تكلم بما في القرآن فلا إعادة عليه لكن بيش في تلك الشروط التي سمعتموها، انتبهوا لتلك الشروط ما لم يرد بذلك أمرا أو نهيا إلى آخر. طيب هنا يتبع التفريعات على هذه المسألة، على إيش؟ على ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة بغير ما يقال فيها. ومن جشى فحمل الرحمن، ومن جشى فحمل الرحمن، قيل بدأ فسادها إعلان، ومن جشى فحمل الرحمن قيل بدأ فسادها إعلان. شو معنى مين متجشى وقال بعد أن تجشى وهو في الصلاة الحمد لله؟ قيل بفساد صلاته، وهذا مبني ليش؟ على القول الأول. مو القول الأول مطلقا هل من القائل بعد فسادها؟ الجواب إيش؟ نعم قيل بعد فسادها وكذاك هذا. زين. بعد ذلك ذكر النووي هناك ضحك بعد أن قال ثم الكلام باللسان مفسد إلا بذكر الله حين يرد على الخطأ فالخلف فيه ذكر. زين. بعد والضحك ناقب لها إذا. وقبل ندخل في الضحك هنا لكم الحال نذكر معكم من نصين، نذكر معكم نصين حتى تعرفوا ما هو الكلام الناقض للصلاة وما هو إجماعا وما هو الكلام المختلف فيه هل هو ينقض الصلاة أم لا. النص الأول قال الإمام الوردي رحمه الله عليه اعلم أن كل من تكلم في صلاته عامدا لغير معنى بطلت صلاته بإجماع الأمة. اعلم أن كل من تكلم في صلاته لغير معنى عامدا بطلت صلاته ليش؟ بإجماع الأمة. والأثر الثاني الذي ذكره الإمام قطب رحمة الله عليه في الشرح النيل صفحة كم؟ أي جزء
3: ثاني.
0: نعم. أجب تحفظون النص حين. إيش قال أحمد؟ إيش قال؟
4: قال القطب رحمة الله عليه في شرح النيل الجزء الثاني صفحة 418، وذكر ابن زياد أنه من تكلم لإصلاح الصلاة عمدا قيل يعيد وقيل لا يعيد، وإن تكلم لغير إصلاحها عمدا أعاد إجماعا، وإن تكلم لغير إصلاحها سهوا ففي الإعادة قولان.
0: أحسن، شكرا، بارك الله فيك. طيب ننتقل إلى الضحك، إنه ذكر قالوا الضحك ناقب لها إذا ترى، هل الضحك ينقض الصلاة مطلقا ولا لا؟ قال الإمام نور الدين رحمه الله عليه: والضحك نوعان، فبعض ينقض صلاته وطهره إذ يعرض ويرفعن صوته، والآخر ينقضها فقط وهو الكاشر. والضحك نوعان، فبعض ينقض صلاته وطهره إذ يعرض ويرفعن صوته، والآخر ينقضها فقط وهو الكاشر. قال الشيخ الصايغي في أرجوزته: والضحك فيها ناقض الطهارة مع الصلاة فافهم الإشارة، هذا إذا ما قهقه المصلي، إن قلت ما تفسيره أبلي، فهو الذي يهتز منه البدن والصوت يعلو قد عداك اللحن. هو الأبيات: والضحك نوعان، فبعض ينقض صلاته وطهره إذ يعرض ويرفعن صوته، والآخر ينقضها فقط وهو الكاشر. انتبه. قال الشيخ الصايغي في أرجوزته: زين، والضحك فيها ناقض الطهارة مع الصلاة فافهم الإشارة، هذا إذا ما قهقه المصلي، هذا إذا ما قهقه المصلي، قلت إن قلت ما تفسيره أبلي، فهو الذي يهتز منه البدن والصوت يعلو قد عداك اللحم. نعم. طيب وقفنا الآن هيش مسألة الضحك، يعني هل الضحك ناقض للصلاة أو ناقض للوضوء والصلاة إذا كان الضحك في الصلاة؟ طيب نأتي به إن شاء الله في الدرس الآتي. بارك الله فيكم وسدد أخطاءك ويسر أموركم.
5: آمين.
0: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.
5: آمين.
0: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
5: آمين.
0: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
5: آمين.
0: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا قوة أبدا ما أبقيتنا.
5: آمين.
0: واجعله وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا.
5: آمين.
0: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.
5: آمين.
0: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
5: آمين.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم عبر أثير برنامجكم آية للتدبر. والكلمة التي نحن اليوم نتدبرها هي كلمة ضبحا. هذه الكلمة وردت في آية جليلة في سورة العاديات، وفيها تصوير بلاغي بديع، وفيها قسم يهز القلوب ويوقظ الأرواح. فالعاديات هنا هي الخيل التي تعدو في سبيل الله، تجري مسرعة للقتال، ومن شدة عدوها يخرج منها صوت يسمى الضبح. فكلمة ضبحا في لغة العرب تعني الصوت الذي يخرج من صدور الخيل عند العدو الشديد، حين يضيق نفسها وتعلو أنفاسها يظهر صوت كاللهاث أو النفس الحار المتلاحق، وهو صوت لا يكون إلا من خيل تبذل غاية جهدها وتضحي بكل قوتها، تحمل الفارس وتقتحم ميادين المعركة دون تردد. وهذه الكلمة، كلمة ضبحا، تجسد صوت التضحية وصوت الجهد العظيم وصوت الاستماتة في سبيل الحق، ولذلك أقسم الله بها، وهي في ظاهرها مجرد صوت، لكنه صوت يحمل خلفه معاني الشجاعة والهمة والبذل والاندفاع نحو طاعة الله. أيها المستمعون والمستمعات، انظروا كيف أقسم الله بالخيل الضابحة التي تخرج أنفاسها حارة متتابعة لأنها تبذل جهدها بلا توان. وهنا درس تربوي عظيم، أن العبد إذا سعى في طاعة الله ينبغي أن يكون له ضبح أيضا، أي بذل وجهاد وحرص وسعي حار صادق، لا برود ولا كسل ولا تردد ولا فتور. فالخيل في الميدان لا تمشي مشيا بطيئا ولا تسير بخطى متكاسلة، بل تعدو عدوا وتركض ركضا وتخرج من قوة احتمالها صوتا يسمعه كل من حولها. وهكذا المؤمن إذا عرف الله انطلق في طاعته، يعدو قلبه قبل جسده وتلهث روحه شوقا إلى طاعة ربها. ومن أسرار هذه الآية الجليلة أن الله أقسم بشيء من آثار العمل لا بالعمل نفسه، فالضبح أثر والعدو فعل، لكن الله أقسم بالأثر لينبه أن القيمة ليست في الصورة الظاهرة فقط، ولكن فيما يخرج من القلب من صدق. وفي هذا تعليم لنا أن العبرة ليست بكثرة العمل، بل بما يتركه العمل من أثر في النفس، من إخلاص ومن خشوع ومن صدق ومن تقوى. أيها المستمعون والمستمعات، إن كلمة ضبحا هي صوت يخرج من خيل قد أعدت إعدادا صحيحا ودربت وتحملت حتى صارت قادرة على خوض الميادين. فكذلك المؤمن لا يبلغ مراتب الجهاد الحقيقي إلا إذا أعد قلبه وعقله وروحه إعدادا صحيحا بالعلم والصبر واليقين والذكر وبمجاهدة النفس. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف
1: من صور العدل الإلهي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بنور هدايته وطبتم بظلال نعمته، له الحمد ما أقبل الصبح ينثر على الأرض حبات الضياء، فسعت نفوس للصالحات في همة وإباء. جاء القرآن الكريم بهدايات مضيئة يدرك كل واحد منا سنن الله في هذا الكون ويهتدي إلى أسباب نجاته وفلاحه، ومن ذلك ما يجده المتدبر لآياته الكريمة من ذكر لأنواع متعددة من العذاب الذي حل بأقوام وأشخاص، فيجد سرد أحداثها المؤثرة ملقية أعظم دروس العبر والاتعاظ، حيث نجد في هذا الكتاب المبين كيف تنوعت صور العذاب بحسب أحوال الأمم والأشخاص وما اقترفوه من الجرائم، ومنها الطوفان الذي أرسله الله تعالى إلى قوم نوح عليه السلام فأهلكهم بعد أن كذبوا وفسقوا وصروا واستكبروا استكبارا، ومنها الريح العقيم التي أرسلها تعالى على عاد قوم هود عليه السلام فأصبح كل شيء أتت عليه كالرميم عاقبة شركهم واستكبارهم واغترارهم بقوتهم والبطش بالناس وسخريتهم من دعوة الحق، ومنها الصيحة والرجفة التي أخذت ثمود قوم صالح عليه السلام وكانت حدثا عظيما سماه القرآن بالطاغية نتيجة كفرهم وإفسادهم وإصرارهم رغم ظهور براهين الحق وتآمرهم على قتل صالح وأهله واعتدائهم على آية الله الظاهرة فعقروا الناقة متحدين عذاب الله. كما يجد المتدبر هلاك قوم مدين الذين أرسل إليهم شعيب عليه السلام فأخذتهم الصيحة وعذاب يوم الظلة بما اقترفوه من الشرك بالله والظلم وبخس الناس أشياءهم والتطفيف في الكيل والميزان والإفساد في الأرض وقطع السبيل، ومنها عذاب قوم لوط عليه السلام الذين كذبوه وارتكبوا الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، فكانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء ويجاهرون بالمنكر في مجالسهم ويقطعون الطرق ويسخرون من دعوة الحق وأهل الطهارة، وهددوا المؤمنين بالإخراج من ديارهم فجعل الله ديارهم عاليها سافلها وأمطروا بحجارة من سجيل فأهلكهم الله. كما كان الغرق عذاب فرعون وجنوده الذين كانوا مثالا للطغيان والظلم والاستكبار والإفساد والتكذيب بآيات الله واتباع الباطل وادعاء الربوبية. ومن أنواع العذاب ما حل بقارون إذ خسف الله به وبداره الأرض فأصبح عبرة في مصير المتكبرين والمغترين بمالهم. ومن العذاب ما يكون معنويا أو نفسيا كالقسوة والضيق وغياب الطمأنينة، ويجد المتدبر لكتاب الله كيف توعد المعرضين عن ذكره ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كما يجد أوصاف عذاب الآخرة وهو أشد وأخزى وأبقى والعياذ بالله، عقوبات شديدة الوقع عظيمة الأثر بالغة الشدة تقشعر لها الأبدان، وهي من صور العدل الإلهي الدالة على حكمة الحق ورحمته، فهو تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة وإرسال الرسل وبيان الطريق المستقيم، كما تدل على خطورة الشرك والكفر ومآل الظلم والطغيان والإفساد والإعراض عن طاعة الله. فهنيئا لمن حصن نفسه بتقوى الله وسلك سبيل النجاة بإيمانه وتوحيده واتباعه لنبيه عليه الصلاة والسلام وتوبته واستقامته وذكره للنعم وشكره لواهبها. وتوقى المهالك كي يسلما، وسار بنهج الهدى مسلما، وجانب سبل الردى واصطفى من الرشد نحو العلا سلما، وأعرض عن معرض تائه تمادى ويرتع حول الحمى، ومن يتق الله طوبى له يعيش في رحاب الرضا مكرما. فهيا بنا لله ربنا مستجيبين للنداء المتجدد الداعي إلى الاعتبار بسير الغابرين وسلوك السبيل المستبين.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله، أصبحنا وأمسينا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الأعمال بالنيات وأمرنا بالمبادرة والعمل قبل فوات الأوقات، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي استعاذ من العجز والكسل ودعانا لإتقان السبل وصالح العمل. أيها المستمعون الأكارم في ربوع وطننا الغالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الذي يتناول موضوع الوقت. لقد تعلمنا التخطيط وبنينا الجداول الملونة وحددنا الأهداف بمثالية نادرة، ولكن حين يحين موعد التنفيذ نتجمد، نشعر بخوف خفي يسمرنا في أماكننا فنبدأ باختلاق الأعذار. سأبدأ غدا حين يكون مزاجي أفضل، سأفتح المشروع حين تتحسن الظروف، سأذاكر عندما يعم الهدوء التام في البيت،

0: إن المسوف يعيش حياته يلهث خلف سراب اسمه غدا، متوهما أن الغد سيحمل له طاقة أكبر وظروفا أروع. فاللحظة المثالية قد لا تتوفر في كل وقت. يقول سبحانه وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. لماذا نعاني عند البداية؟ لأن هناك ما يسمى ألم البداية. كل عمل عظيم يحمل مقاومة نفسية شديدة قبل الشروع فيه، لأن عقلك مبرمج فطريا لتوفير الطاقة وتجنب المشقة. ولكن السر الذي لا يعرفه عشاق التسويف هو أن هذا الألم مؤقت، ويبلغ ذروته في الدقائق الأولى فقط من بدء العمل. بمجرد أن تقتحم هذه الدقائق ستتلاشى المقاومة وتندمج بسهولة. إذن كيف نجبر أنفسنا على تنفيذ الخطوة الأولى دون تفكير؟ إليك هذه التقنيات. أولا، سياسة الخطوة المتناهية الصغر. عقلك يرتعب حين تقول له: يجب أن أذاكر منهجا كاملا، أو أن أقدم مشروعا ضخما. الحل: اخدع هذه المخاوف، لا تفكر في الجبل بأكمله، بل ركز فقط على موضوع قدمك في الخطوة التالية. قل لنفسك: سأقرأ صفحة واحدة. اجعل البداية سهلة جدا. ثانيا، تقنية طريقة الطماطم. هذه الطريقة يستخدمها ناجحون، فناجحون لا ينتظرون الشغف ليبدأوا، بل يعلموا أن العمل هو الذي يجلب الشغف وليس العكس. والانضباط دائما يتفوق على التحفيز المؤقت. فلتكسر التسويف، اضبط مؤقت هاتفك وقل لعقلك: سأعمل بتركيز تام لمدة 25 دقيقة فقط. ستتفاجأ أن كسر حاجز الدقائق الأولى قد دفعك للاستمرار لساعات دون إرهاق. أخي المستمع، لا تقدس اللحظة المثالية، فهي قد لا تأتي. توقف عن كتابة الخطط الطويلة التي توهمك بأنك تعمل، بينما أنت مجرد هارب تحت قناع الاستعداد. الآن قم وافعل ذلك الأمر الذي كنت تؤجله شهورا. أيها الأحبة، لقد تعلمنا اليوم كيف نقتحم ميدان العمل، وكيف نكسر حاجز الخوف من البداية. ولكن بعد أن نبدأ فعليا، سنواجه العدو الأكبر. هو عدو يسلب تركيزنا في كل لحظة، ويمتص طاقاتنا عبر الإشعارات والتشتت ورفقاء السوء. فكيف نبني جدارا عازلا يحمينا من مشتتات هذا الزمان لنستمر بعد أن بدأنا؟ هذا ما سنبحر فيه في حلقتنا القادمة بإذن الله، تحت عنوان: هندسة البيئة وصناعة التركيز، كيف تحمي نفسك من الذين يسلبون منك الطاقة. إلى ذلكم الحين، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. رب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 98 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ووقفنا عند الجار والمجرور بالله، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واسم الله اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل استعذ، فاستعذ بالله. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل استعذ. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هناك مستعاذ به وهو الله، وهناك مستعاذ منه وهو الذي يشكل خطرا وهو الشيطان. ولذلك يتعلق جاران بهذا الفعل وهو الفعل استعذ، أولهما الباء وثانيهما من الشيطان. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين وهما النون من كلمة من واللام من كلمة الشيطان، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين. والكثير أن التحريك يكون بالكسر، فعدل من التحريك بالكسر إلى التحريك بالفتح في هذا الموضع فرارا من توالي كسرتين، كسرة الميم وكسرة النون، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان، فعدلوا من الثقيل إلى الخفيف، مع أنه يجوز أن يقع التحريك بالكسر في مثل هذا الموضع كما ذكر ذلك الإمام الأكبر وهو العوتبي في كتابه كتاب الإبانة في اللغة، وذكر وجها واحدا وهو الفتح في كتاب الضياء. الشيطان اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ومن متعلق بالفعل استعذ، استعذ من الشيطان. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل استعذ، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل استعذ، وبذلك تعلق جاران بعامل واحد، وجاز أن يتعلق جاران بعامل واحد لأن الجارين اختلفا لفظا، فالجار الأول هو الباء والجار الثاني هو من، وإذا اختلف الجاران لفظا جاز أن يتعلقا بعامل واحد، وكذلك إذا اختلفا معنا وإن اتفقا لفظا. الرجيم صفة لكلمة الشيطان مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها، والجملة الفعلية فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم جملة جواب الشرط غير الجازم، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، فإن جملة جواب الشرط الجازم لا محل لها من الإعراب مطلقا، بل فإن جملة جواب الشرط غير الجازم لا محل لها من الإعراب مطلقا، اقترن الجواب برابط أو لم يقترن برابط. والجملة الشرطية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم جملة استئنافية فيما يظهر، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 99 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، جملة صدرت بإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ويجوز في إن أن تكون في هذا الموضع للتعليل، فكأن في الجملة تعليلا للأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وكأن المعنى لأنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، فإن الذين يكونون في عوذ الله أي لاجئين إلى الله جل جلاله فإنهم أهل إيمان، وهو ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، وخبر إن ليس له سلطان على الذين آمنوا، وقد وقع خبر إن مصدرا بليس أخت كان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني ليس وهما اسمها وخبرها. ليس فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، وهو فعل على المشهور خلافا لمن ذهب إلى القول بحرفيته. له جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والجار والمجرور له في محل نصب خبر ليس، وقد تقدم خبر ليس على اسمها، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا له أو التقدير يكون له، فهذا موضع من المواضع التي يتعلق بها الجار بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، ومن تلك المواضع الخبر. سلطان اسم ليس مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. على الذين آمنوا جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وألف على محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الألف من حرف الجر على، واللام من الاسم الموصول الذين، فإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول آمنوا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. آمنوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجملة صلة الموصول آمنوا لا محل لها من الإعراب على المشهور. ويجوز في حرف الجر على أن يكون متعلقا بكلمة سلطان، فإنها من المشتقات التي يجوز أن يتعلق بها حرف الجر، وعلى هذا يكون حرف الجر على متعلقا بكلمة سلطان، سلطان على الذين آمنوا، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على وكلمة سلطان، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بكلمة سلطان. ويجوز في الجار والمجرور على الذين آمنوا أن يكون صفة لكلمة سلطان فإنها نكرة، والجار والمجرور في باب الوصفية والحالية يكون صفة بعد النكرة، حاله في ذلك حال الجمل، فإن الجمل بعد النكرات صفات. وعلى هذا فالجار والمجرور على الذين آمنوا في محل رفع صفة لكلمة سلطان، وعلى هذا يكون حرف الجر على متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن على الذين آمنوا، أو التقدير يكون على الذين آمنوا. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. والجملة ليس له سلطان على الذين آمنوا في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة تعليلية، فهي جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. ويجوز في الاستئناف في هذا الموضع أن يكون بيانيا، أي أن يكون جوابا عن سؤال مقدر، فبعد الأمر بالاستعاذة بقوله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قد يخطر بالذهن سؤال لما، فيأتي الجواب إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، أي لأنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. فالاستئناف إذن استئناف بياني، وهذه الجملة جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. وعلى ربهم يتوكلون، جار ومجرور معطوفان على الجار والمجرور على الذين آمنوا. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ربي اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور على ربهم يجوز أن يكون معطوفا على الجار والمجرور على الذين آمنوا، وبهذا يكون الفعل يتوكلون أو الجملة الفعلية يتوكلون جملة حالية. وصاحب الحال هو المضاف إليه هم. ويجوز في حرف الجر على وهو الظاهر أن يكون متعلقا بالفعل يتوكلون، وعلى هذا تكون هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل يتوكلون، يتوكلون على ربهم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل يتوكلون، وعلى هذا تكون هذه الجملة الفعلية معطوفة على جملة صلة الموصول، وهي الجملة الفعلية آمنوا يتوكلون. جملة فعلية نقف عند ركنيها الأساسين في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي

مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقة

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا.

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني متواصل في تدبر كلام الملك العزيز. ولازلنا مع سورة الشعراء في هذا المشهد، ووقفنا عند الموضع الذي يتكلم فيه إبراهيم عليه السلام في وصف الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن نجد إبراهيم عليه السلام يعدد هنا هذه الأمور التي لا يفعلها إلا الله عز وجل، فهو الذي خلق. ولا نجد أن أحدا في هذا الوجود نسب الخلق إليه. هذه الأصنام التي تعبد، هل قالت يوما أنها خلقت الإنسان؟ هذه الأشجار والأحجار والأبقار وغيرها من الأمور التي يعبدها الناس جهلا وضلالا، هل منها من قال أنه هو الذي خلق؟ خلق الإنسان أو خلق الكون أو خلق أي شيء؟ لا، الله عز وجل هو الذي نسب الخلق له. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، لم يخلقوا شيئا. ولذلك أيها الإخوة، من دواعي قوة الإيمان التفكر في عظيم خلق الله عز وجل. سنجد الله عز وجل يقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه، تنظر في الطعام الذي تأكله. يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تنظر في نفسك، تنظر في هذا الخلق العظيم. عندما يقول الله تبارك وتعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، قبل ذلك يقول الله تبارك وتعالى لما يذكر الله عز وجل في سورة الغاشية، قول الله تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هكذا، هذه أمور لا شك أنها تقوي إيمان هذا الإنسان. بالتالي هذا من الأهمية بمكان. إذا نجد إبراهيم عليه السلام ذكر هنا الخلق: الذي خلقني، وينسب هذه الأمور إليه: خلقني، يهدين، الأصل يهديني، الذي يطعمني ويسقين، الأصل يسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين، يشفيني، وإنما يعني أيضا يميتني ثم يحيين، أصل يحييني. الأصل هنا أن تأتي ياء النسبة، لكنها حذفت هنا لأجل السياق، لأجل يعني خواتيم الآيات، أن تكون خواتيم الآيات متناسقة في ما يقرأه الإنسان في ذلك الخاتمة التي تختتم بها الحروف في النون والميم، كما هو الحال في سورة الشعراء، وكما هو الحال في هذا المشهد. يعني تجد أنهم يقول: عاكفين، يضرون، يفعلون، تعبدون، أقدمون. فإذا هنا أيضا يختمها بالنون، ولكن هنا جانب مهم ما نغفل عنه، وهو قضية النسبة، نسبة هذه الأمور لإبراهيم عليه السلام، من باب أيضا ما كانوا يفعلون من افتخارهم بهذه الأصنام كما قلنا في قولهم فنظل لها عاكفين، وهنا إبراهيم عليه السلام أيضا كأنه في صورة المفاخر أنه عبد لله عز وجل الذي يفعل هذه الأمور التي لا يفعلها إلا الإله الحق. ونواصل بإذن الله تعالى بقية حديثنا في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بن زاهر الكندية. بقلب سليم.
2: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد والشكر والثناء على كل نعمة.

0: أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالسنة، لك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، لك الحمد بالأمن والإيمان. لك الحمد كثيرا كما تعطي كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تجزي كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم بقلب سليم. روى ابن حبان في صحيحه عن أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه: ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. رواه ابن حبان بسند حسن. هذا من أعظم ما ينبه عليه المسلم في حياته، وهي الخلوات أو ذنوب الخلوات. هذه من الأمور التي تفسد على المسلم دينه ودنياه وأخرى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب سبحانه وتعالى. إذن أعظم زاجر للعبد وأكبر رادع له في ذنوب الخلوات هو علمه واستحضاره بأن الله يراه وأنه عليم به مطلع عليه. فإذا حدثتك نفسك يوما من الأيام بفعل معصية وأنت في خلوة لا يراك أحد من الناس، فذكر نفسك بأن الله يراك سبحانه وتعالى. لو أن شخصا يراك، هل ستقدم على تلك المعصية؟ الجواب لا. الجواب لا. طيب، أتستحي من البشر ولا تستحي من الله؟ أتستحي من البشر ولا تستحي من رب البشر سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، الملك الجبار سبحانه وتعالى. لو شاء لفضحك وأنت في قعر دارك، ولكنه سبحانه وتعالى ستير يستر على عباده. فلا بد أن تستعظم وتستحضر أنه سبحانه وتعالى يراك. ولا تكن من أولئك الذين قال الله عنهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى قال: وهذا من ضعف الإيمان ونقص اليقين، أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله، فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس، وهم مع ذلك قد بارزوا الله عز وجل بالعظائم ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم، وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم خصوصا في حال تبييتهم ما لا يرضاه سبحانه وتعالى أي من القول.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: بقلب سليم.
0: فالمسلم يجب عليه أن يتقي ربه عز وجل في الخلوات، فكما قال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعله إذا خلوت. وذلك لماذا؟ لأن النفس، نفس العبد، تكون ضعيفة إذا كانت في مكان خالي، فربما تجرأ أو تجرأت هذه النفس وأقدمت على المعصية لكون أن ما حد يراها. لكن هذه النفس لو استحضرت عظمة الخالق وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليها لأحجمت ولم تفعل ذلك. راود رجل امرأة في ليلة من الليالي فأبت، فقال لها: من يرانا إلا هذا الكوكب؟ فقالت له في يقظة: فأين مكوكبها؟ أين الله؟ الله أكبر، الله أكبر. هذه المرأة عندها استحضار عظمة الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليها، مطلع عليها. ولهذا إذا استشعر العبد أن الله عز وجل يراه وأن الله يراقبه وهو سبحانه وتعالى مطلع عليه، وأن الأمر عند الله سواء، بالليل وبالنهار عند الله سواء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به

0: ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار عند الله سوى، ذلك الشعور وذلك الإيمان سيحجبه بإذن الله تعالى عن فعل المعصية. وفي قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هذه من تأملها وتدبرها سيكون في قلبه أعظم زاجر وأكبر رادع. أنت أيها المستمع الكريم إذا قرأت القرآن فإنك ترى وتقرأ وتمر على صفات أهل الجنة، وأنهم ما دخلوا الجنة بفعل المعاصي وإنما دخلوا الجنة بفعل الطاعات. وإذا مررت بآيات العذاب ستجد أنهم دخلوا النار بفعل المعاصي والسيئات. فهل تفعل شيئا تكون عاقبته وخيمة؟ أولا في الدنيا حسرة وألم وعدم راحة وشقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن هذا في الدنيا ضنك، لماذا؟ لأنه عصى ربه، لأن الطمأنينة والراحة والسعادة كلها وين؟ في طاعة الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة في وين؟ في هذه الدنيا. ولنجزينهم أجرهم متى؟ في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون. إذن لابد أنك تحاسب نفسك بعد العمل وقبل العمل، تسأل نفسك هل هذا العمل يحبه الله؟ يقربني إلى الله عز وجل؟ إن كان الجواب نعم فاقدم وافعل، وإن كان الجواب لا ابتعد. كذلك بعد العمل، هل أنا عملت هذا العمل أريد به وجه الله عز وجل أم كنت أريد به الدنيا؟ فهذه من الأمور التي ينبغي المسلم أن يحاسب نفسه. ولهذا جاء في الأثر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. إذن الإنسان لابد أن يراجع نفسه ويعرف أين الخلل الذي منه قد يدخل الشيطان على الإنسان فيسد هذا الخلل حتى لا يكون صيد سهل في الشيطان يلعب به يمينا وشمالا. فنسأل الله بأسماء الحسن وصفات العلى أن يجعلنا من عباده الذين يعظمونه ويراقبون أقوالهم وأفعالهم فيما يقربهم من الله عز وجل. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأصلي وأسلم على نبي محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج بقلب سليم. بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق. الأمم الأخلاق.

0: قيم تقوم بحسنها أوقاتي.
1: الأمم الأخلاق.
2: الأمم الأخلاق.
1: إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: الأمم الأخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول مواضيع الأسرة وما يتعلق بالزواج ومن قضايا اجتماعية أخرى، وكذلك بعض الأخلاقيات سواء كانت أخلاقيات إيجابية أو بعض السلوكيات السلبية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين، وكذلك أتمنى أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني أعزائي المستمعين، بل ويشرفني أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا الشيخ الجليل، شيخنا وأستاذنا الشيخ أحمد بن سعود السيابي، حتى نتعلم من علمه ونستفيد من كنوزه. فأهلا وسهلا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
3: حياكم الله شيخ أحمد، وحيا الله بالمستمعين الأكارم. هذه الحلقة بإذن الله تعالى ستكون بعنوان أساسيات اختيار شريك الحياة. طبعا جاءت هناك روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين الأسس المعتبرة شرعا في اختيار الزوجة، والتي منها ينبغي أن يجعل الإنسان هذه الشروط نصب عينيه عندما يختار شريك الحياة ورفيق دربه. من تلك الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إضافة إلى هذه الأسس هناك اعتبارات أخرى جاءت في أحاديث وكذلك في آيات مستقلة وبعض الآثار التي جاءت عن السلفي الصالح. في بداية هذه الحلقة الشيخ أحمد بن سعود السيابي، اختيار شريك الحياة هو قرار خطير، قرار مصيري. ربما الإنسان يشتري سيارة ثم لا تعجبه هذه السيارة ويغيرها بسيارة أخرى، أو أنه يصادق إنسان بعدين ما يرتاح لهذا الإنسان ويتركه، وكذلك في بناء البيت أو الوظيفة. لكن اختيار إنسان يشاركه في السلوك، في الفكر، في العقل، هذا أمر خطير. ما أهمية اختيار شريك الحياة في السعادة الزوجية؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك إن اختيار شريك الحياة في الحقيقة، أولا إن الله تعالى الإسلام بقرآنه وسنته عبر عن هذا بالزواج.
3: بالزواج،
4: الزوج معناته أنه يعني هما شيئان مختلفان من جنس واحد ويكونان متلاصقين. هذا الزوج يعني الزوج يعني يكون يعني رجل وامرأة. الزوج يعني هما كأنهم وحدة واحدة. قال هما زوج، يعني الرجل زوج المرأة والمرأة زوج الرجل، وهذا طبعا كأنهما شيء واحد.
3: نعم.
4: يصيران بالزواج شيئا واحدا، كتلة واحدة، وحدة واحدة. طبعا هذا تعبير في غاية الدقة وفي غاية الشمول وفي غاية الاستيعاب، وفي يعني ويضم في ثناياه العديد من المعاني الكثيرة والكبيرة. شريك الحياة هو تعبير معاصر لا شك، نتيجة تطور الحياة، لأن الحياة شركة، وكما ذكرنا سابقا الحياة دائما تقوم، الحياة زوجية، على التعاون، لأن التعاون فيه شركة لا شك، من بين طبعا بنود

0: أهمية الزواج إن التعاون كما ذكرنا في حلقات سابقة، والتعاون يقوم على الشراكة. إذا الرجل شريك المرأة في حياتهما الزوجية، والمرأة شريكة الرجل في حياتهما الزوجية. لا شك أن أصعب الأشياء في الاختيار هو اختيار الزوجة، وكذلك بالنسبة للزوجة اختيار الزوج.
1: صحيح.
0: يعني فاختيار الزوجة يعني لا شك أنه شيء كبير، ويحتاج إلى الكثير من الإمعان، الكثير من النظر،
1: من التفكير،
0: من التتبع، من الملاحظة، من يعني حتى يعني يظفر الإنسان بالمرأة التي تناسبه. فهذا يعني يعطينا فكرة عن أهمية الزواج، واختيار شريك الحياة من رجل أو امرأة هو من الصعوبة بمكان، لا شك في هذا الكلام. كما ذكرت الإنسان يختار شيء لا يتغير، تختار السيارة ما تتغير،
1: صحيح،
0: تتغير بأشياء أخرى، لكن السيارة هي السيارة،
1: لو ما عجبتك ما تغيرها.
0: كذلك بالنسبة إلى الحيوان، إلى الدابة من الدواب. لذلك أقول واحد يشاور أحد الشياب، يعني يشاوره في أنه يتزوج فلانة من الناس، قال له لو مثلا تريد أن تشتري مثلا ناقة، أو تشتري مثلا دابة من الدواب، أو شيء من المنقولات أو غير ذلك، أقدر أعطيك رأي.
1: نعم.
0: لكن أعطيك رأي في امرأة يعني التي هي تتغير والرجل كذلك يتغير، فهذا من الصعوبة بمكان. لكن طبعا هنالك مقاييس وضعها الإسلام في الحديث الذي ذكرته أنت. طبعا أولا طبعا الآيات القرآنية جعلت أن الله تعالى يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض. الثاني أنه والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذن هنالك المقياس الحقيقي، وهو المقياس الإيماني. الإيمان يدخل فيه السلوك، يدخل فيه طبعا الأخلاق العظيمة، الأخلاق الحسنة.
1: هل ممكن نرتب الموضوع؟ أولا ننظر إلى الجانب الإيماني والأخلاقي.
0: الأخلاقي
1: تقصدون بالإيماني الأخلاقي؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا الحديث، طبعا هو حكاية عن واقع، قال تختار يعني إيش
1: تظفر بذاتك،
0: قال تختار المرأة الحديثة،
1: تنكح المرأة
0: لأربع، تنكح يعني حكاية عن واقع، ليس أمرا في هذا. هذا هو
1: حكاية واقع،
0: حكاية واقع أن الناس
1: يفهمها أمر،
0: أي أن الناس لما أمر. يعني هي تنكح المرأة لأربع، أي لواحدة من هذه الأربع الخصال. فإن الإنسان لما يذهب يختار مرأة، أما يعني يقنع فيها بالجمال ويقول والله هو هذا كل شيء، وأما يقنع فيها بالمال ويقول والله أنا باغي شوي أرتاح وهذه عندها مال وتحمل عني نفقات الحياة إلى غير ذلك، وأما يقول والله أنا أريد أشرف بأن يتزوج بنت فلان أو أخت فلان أو غير ذلك، فأشرف بهم في نسبي وأرتبط بهم اجتماعيا ويكون لي وجاهة في المجتمع، أو لدينها. صاحب الدين يبغى طبعا المرأة المتدينة، وصاحب الخلق الإسلامي يبغى المرأة المتدينة. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وإن كان فيه ضعف كما يقول رواة الحديث، لكن يعني معناه هو المعمول به في دنيا الناس.
1: صحيح، كثيرا
0: يعني كثيرا،
1: حتى في الوعظ والخطب،
0: في الوعظ في الخطب وغير ذلك وأشياء، لأن يعني يحكي واقع الناس في هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طبعا ركز على ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي أنك عليك إذا وجدت ذات الدين خلاص اظفر بها، فوز بها، لا تؤخر عنها، وإلا سوف يعني وإلا تترب يداك، أي تلتصق يداك بالفقر، أي بالتراب، كناية عن عن عن عن الخيبة، كناية عن الندم، كناية عن الخسارة، أنك أنت سوف تخسر. تربت يداك، هذا من باب الدعاء، إنك إذا ما ظفرت بهذا الدين، ظفرت بها ولم تبادر إليها، فإن يديك سوف تلتصقان بالتراب، كناية إنك سوف تفتقر من هذه المرأة. لا تحصل عليها مستقبلا.
1: إذا نستفيد من كلامكم الشيخ أحمد بن سعود السيابي أن هذا الحديث هو بيان حال
0: طبعا
1: جاء به النبي صلى الله عليه وسلم،
0: وليس
1: أمرا. وبعدين الحديث فيه مقال أو فيه ضعف. لو سلمنا
0: الأمر جاء أخلاف في الرابعة، في ذات الدين،
1: في ذات
0: فاظفر بذات الدين.

0: اي نعم.
1: لو سلمنا بموضوع اول شيء المال، انسان يختار شريك الحياه او الزوجه لانها موظفه، لانها عامله، وكما نعلم ان النفس قبلت على حب المال، وتحبون المال حبا جما، وانه لحب الخير لشديد، يريد ان يعيش حياه كريمه. هل هذا فيه معيبة إذا فكر بهذا التفكير؟
0: هو في الحقيقة إذا كان التفكير من باب التعاون يعني وارد لا شك، أما أن يطمع في مالها فهنا تكون الخسة. إن لا، ما قصده يتزوجها إلا لكي يطمع في مالها. فكم من أناس في الحقيقة وفروا بذات المال فما كان قصدهم إلا الاستيلاء على المال
1: من البداية النية،
0: فاستولوا على المال ويعني وباعوا تلك الأموال، جبرها أن تبيع تلك الأموال لتكاليف الحياة لكي يعيش هو ويعيش، وبعد أن يعني أفقرها يعني كما يقول عقها. فمثل هذه خسة، لأنها قاصد المال فقط.
1: نعم.
0: أما أن الإنسان يتزوج امرأة هو نفسه يعني مقتدر أو موظف وعنده دخل، سواء من وظيفة، من تجارة، من وظيفة حكومية، من قطاع خاص، وهي أيضا تعمل، والقصد على أنهما يتعاونان، لأن التعاون ترى مطلوب في الحياة.
1: صحيح.
0: يعني الأمر بالتعاون جاء في كتاب الله عز وجل عاما، وتعاونوا على البر والتقوى، هذا من البر والتقوى،
1: من غير إكرام.
0: إن يكون هي يعني قصده أنها تتعاون عنده في الحياة على الأقل في جزء من الحياة، وهو كذلك يعني هي رادت منه أنه كذلك يتعاون معها، هذا ما في شيء. أما الذي فقط ما يقصد إلا المال فقط، يعني ما قصد شيء ثاني، وقصد أن يستولي على مالها
1: سواء تجاري
0: أي يعني هذا عاد مصلحي. وكثير ما يعني آل هذا الزواج إلى إلى إلى إلى الفشل في الحقيقة.
1: صحيح.
0: يعني عندما تكتشف هذه المرأة أن هذا الرجل أو هذا الزوج ما قصده إلا الاستيلاء على مالها، فتبدأ المشاكل، وفي النهاية يؤدي ذلك إلى الطلاق. صحيح. يعني كإنسان مثلا يتزوج بنت مسؤول يريد أنه يحصل على منصب أو وظيفة، وإذا ما حصل على ذلك المنصب هذا حدث
1: يرميها،
0: إذا ما حدث خلاص يطلقها يرميها،
1: ما منها فائدة،
0: ما منها فائدة، لأنه كان طامع في منصب هو. فهذه في الحقيقة من الأخلاق الدنيئة، ليست من أخلاق الزواج، وليس من أخلاق الإسلام، وليس من مقاصد الزواج اللي هو القائم على حب على بقاء النوع الإنساني وعلى كثرة النسل وعلى المودة وجعل المودة ورحمة إلى غير ذلك. هذا الزواج طبعا مصلحي، لا يمت إلى الأخلاق الكريمة، الأخلاق العالية بصلة.
1: وربما هذا يجيب عن بعض المشاكل أو بعض حالات الطلاق بعد سنة سنتين، سمع عن حالة الطلاق.
0: أي طبعا،
1: لما نعود للأسباب قد يكون هو سببه أصلا طمع.
0: طمع الطرف الآخر، سببك على طمع. طمعا في مالها.
1: صحيح.
0: أي نعم.
1: في الآية الكريمة يقول فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. يعني يكون بالتعاون.
0: بالتعاون هي طيب نفسها. فإن طبنا عن شيء منكم، يعني طبنا هذه عبارة يعني فكلوا هنيئا مريئا. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، يعني عن الصداق، أكثر وارد في الصداق. لكن على كل بوت ملكها، إذا طابت نفسها إنها تسامح الرجل، يعني ما ترد عليه شيء من الصداق أو ترد عليه بعض المال أو تساعده بعض المال بطيب من نفسها، ليس بإجبار وليس بابتزاز، الآن يعبر بالابتزاز عن الإجبار، ليس بابتزاز. أما الذي يبتز فهذاك إنسان طبعا السفيه اللئيم، هو الذي يبتز زوجته لكي يعيش عليها ولكي يعني ويهددها وإلى غير ذلك. فأما إذا طابت هي نفسها عن ذلك الشيء، طابت نفسها، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، يعني عبارة عظيمة جدا، يعني هي جادت بهذا المال لزوجها عن طيب نفس. طيب نفس يعني التعبير، يعني حتى يعني يعني بهذه العبارة اللي طبعا هو يعني
1: دقيقة.
0: هي نعم نعم.
1: فإن طبنا لكم
0: عن شيء منه نفسا،
1: عبارات جميلة ولطيفة، يعني
0: نعم نعم نعم،
1: تنسجم مع مقاصد الإسلام في الزواج.
0: هذا هو نعم صحيح.
1: ربما من بعض الحالات الاجتماعية اليوم بعدما يرتبط بهذه المرأة سواء كانت غنية أو موظفة، يلزمها بأن تسلمه بطاقة البنك ويدخل فيه صدام. ما رأيكم ببعض هذه السلوكيات؟
0: هذه السلوكيات طبعا ليس من قصد الزواج كما ذكرتك. أحيانا الإنسان يجبر زوجته أن تستقرض من البنك وتظل تدفع من راتبها،
1: تستقرض من البنك،
0: هو يستقرض من البنك على حسابها بعشرات الآلاف، وتظل

0: هي تدفع يعني يرميها وتظل هي تدفع الأقساط، لأن هي ملزمة من البنك إن هي صاحبة القرض، ومرتبط هذا القرض بأنه يخصم من معاشها.
1: صحيح.
0: من راتبها.
1: بالضبط.
0: فطبعا هذه كلها صور من صور الزواج المصلحي الذي هو القائم على غير أساس أخلاقي.
1: صحيح.
0: أما الزواج القائم على المقصد الشريف وعلى الأساس الأخلاقي السليم وعلى الحب وعلى المودة وعلى الرحمة، لا شك يبتعد عن هذه الابتزازات.
1: صحيح. وربما الصورة المقابلة، سمعت عن قصة أب رفض أن يزوج ابنته، يأتي الخطاب الكثر وهو يرفض، إلى أن تدخل أهل الخير فوافق على أحد الصالحين، لكن سبحان الله تفاجأوا أن رتب على البنت قرض 20,000.
0: نعم صح.
1: دخلت في الزواج لكن هي عندها ديون 20,000 تدفعها لأكثر من 20 سنة.
0: صح.
1: فأيضا هذا في الجانب المقابل
0: طبعا لا شك، هذا استغلال للبنت، ولا يجوز في الحقيقة. لا يجوز الواحد يكلف إنسان آخر سواء بنته أو حد من أقرباه بمثل هذه القروض. لا من الزوج يصح أن يبتز زوجته بمثل هذا الابتزاز،
1: ولا ولي الأمر.
0: لا يعني هذا غير جيد يعني.
1: أو يؤخر الزواج لأنه يستفيد من راتبها.
0: أي طبعا، وهذا حدث كثير، سمعنا عن هذا إن كثير من أولياء الأمور من الآباء لا يوافقون بناتهم للاستيلاء على راتبهم.
1: واقع.
0: أي نعم، هذا واقع في الحقيقة كثير يعني، وحدث عضل في الزواج لهذا الغرض. إيه، ومن ناس أنت يعني نحسبهم صالحين أيضا
1: للأسف. إيه، دخل الطمع في الموضوع.
0: دخل الطمع. نعم صحيح.
1: أيضا من النماذج الخاطئة أن بعض الأهل أهم شيء عندهم إيش هي وظيفة هذا الشاب، كم راتبه، وينسون بقية الصفات أو المعايير التي ينبغي أن يتحلى بها شريك الحياة. همهم هل موظف ولا غير موظف.
0: هذه طبعا أيضا هذه نظرة ضيقة تعتبر يعني. صح، هي فعلا يعني يمكن مطلوب على الإنسان أن يضع كريمته في مكان يعني لا يحوجها فيه إلى ذلك، لأن يعني السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كان تحت وصايتها بنت أخيها عبد الرحمن، وكانت يتيمة طبعا وهي في حجرها، فلما أرادت قالت أريد أن يتزوجها من يصب عليها المال صب، يعني من يصب يعني يكون رجل غني وكريم ويوفر لها الحياة الكريمة يعني. هذه ممكن، لكن ليس هو كل هذه الأشياء يعني. إذا كان إنسان تقدم يعني في كفاءة في حيث السن، من حيث النسب، من حيث يعني في الحقيقة حتى الكفاءة حتى من حيث المال يجب تكون موجودة الكفاءة، يعني أن يكون الزوج المتقدم عنده ملاءة مالية للزواج يعني يستطيع الباءة، من استطاع منكم الباءة، الباءة هي تكاليف الحياة الزوجية، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولكن يعني لو بعض الناس طبعا لا ينظروا إلى هذا الشيء، مثل الناس اللي هم يعني الصالحون لا ينظروا، إنما يأتيهم شخص من أهل الصلاح ويزوجونهم. لكن الإنسان لا تثريب على الإنسان إذا أراد لكريمته أن يضعها في مكان طبعا لم يزوجها لأجل المال، ولكن يزوجها لأنها تعيش حياة غير محتاجة يعني غير ذليلة،
1: يعني يضمن لها الحياة
0: الكريمة. يضمن لها الحياة الكريمة، هذا وارد وحدث هذا من الصحابة الكرام.
1: يعني ممكن شيخ أحمد نقول هذا أحد الأسئلة.
0: نعم.
1: ما يكون هو الأساس في
0: اختيار. لا، ما هو الأساس، ما هو الأساس، في كفاءات أخرى. يعني واحد مثلا نفرض أنه يعني إذا كان هم موافقة شيء ثاني، لكن مثلا في بنت قد لا توافق وهي صغيرة وقد يزوجها ولي أمرها من شايب كبير في السن لأنه غني يعني، فهي غير راغبة في هذا الشيء، وهذا حدث وسمعنا به من ناس. طبعا هذا ما في كفاءة، لأن الكفاءة حتى في السن تقارب السن هذا من الكفاءة. يعني واحدة بنت عمر 20 سنة يزوج واحدة عمر 60 سنة يعني فرق إن شاء الله. فأقول لك أن هذا يعني تقارب السن يعني لا بد منه في الحقيقة حتى تستقر الحياة.
1: هذا من الأسئلة المهمة والتي ما ممكن يعني نهون منها. نعم. لكن ما يكون كل شيء.
0: لا، ما كل شيء، لا ما يكون كل شيء. نعم.
1: لكن لاحظنا من بعض الناس وسمعت من بعض الحالات أنه يقول زوجنا فلان ثم تفاجئنا أنه كان غير صادق، قال يداوم في المكان الفلاني ثم اتضح هو صح في المكان لكن وظيفة بسيطة، راتبه بسيط مثلا، فاحنا كما يقول صار غرر في الموضوع.
0: هو الصدق ضروري جدا، علي ولي أمرها عليه أن يصدق الخطأ.

0: الطبيب الذي جاء يخطب عن صفاتها، عن ما فيها من أمراض، عن ما فيها من بعض العاهات يعني.
1: فهذه نقطة مهمة.
0: وكذلك هو عليه أن يصدق يعني مخطوبته، يعني الذي على ما فيه من إمكانيات. يعني الآن مثلا قرأت في بعض الدول أن رجل ممرضا يعني ادعى أنه طبيب، فتزوج امرأة على أنه طبيب، فاكتشفت بعد فترة وجيزة أنه ممرض، فراحت إلى المحكمة لكي تفسخ النكاح، لأن طبعا صار خداع فيها.
1: صحيح.
0: فلذلك الصدق ضروري جدا، ضروري جدا الصدق. إذا كان الرجل صدق الزوجة عن صفاته يعني، وهي تزوجته على هذا الأساس، عاد خلاص لا يحق لها الغير. وكذلك يعني هي أولي أمرها، يجب أن يطلع الخطيب على صفاتها،
1: بعض عيوبها،
0: بعض عيوبها،
1: أمراض، عاهات،
0: كذاك. أما إذا ما أطلعوه طبعا قد ينفسخ النكاح.
1: نعم.
0: فيعني مثل هذه الأمور
1: صحيح.
0: يعني
1: هذه
0: يجب
1: مهمة.
0: الصدق في هذه الأمور جدا،
1: والصدق من جهة
0: جدا الصدق هو أفضل شيء، خاصة هذه الأمور أعراض، هذه أمور عرض، والعرض هذا أكثر شيء حساسية في دنيا الناس.
1: صحيح.
0: العرض قد يهون المال، قد يهون يعني بعض الأشياء، لكن العرض هذا أمره حساس بين الناس.
1: صحيح. في تبعات كبيرة في
0: تبعات
1: المستقبل.
0: كبيرة في سمعة، في سمعة أسرة، سمعة عائلة، سمعة بنت، سمعة رجل.
1: صحيح.
0: يعني الصدق هو أهم شيء.
1: صحيح.
0: إذا تزوجوا على الصدق خلاص يذهب الغير من كل منهما، أما إذا تزوجوا على غير الصدق فإن لكل واحد منهما الغير.
1: بعدين كيف يثق كل منهما بالآخر وإذا كانت البداية قامت على الكذب؟
0: طبعا خلاص يكون شك.
1: يكون شك.
0: نعم يكون
1: كيف أثق فيكم؟ ما كنت صريحين معي من البداية.
0: يكون شك، يكون شك.
1: صحيح.
0: يبقى الشك ينتابع حتى ما يقدر هو يخرج يبتعد عنها، ولا هي كذلك.
1: صحيح.
0: لأن حدث كذب.
1: صح. وربما اليوم يعني بعض الناس يتهربون مثل ما يسمى من الفحص الطبي.
0: أيوة.
1: لكن هذا سبحان الله الآن فيه خير عظيم يتضح من البداية.
0: صحيح.
1: هل عنده مشكلة صحية، عنده عاهة، عنده، حتى بعض الأهل صار يطلبون فحص طبي في الجانب النفسي.
0: الفحص الطبي يعني ضروري الآن حقيقة، الفحص المبكر والفحص الطبي للأمراض ضروري جدا. أنا كنت في قبل وقت كنا في بلدة الحبي، في يعني في بلدة الحبي ولاية بهلة، هناك ندوة نظمتها مدرسة الحبي للتعليم الأساسي وفريق المعمور الرياضي بعنوان أمراض الدم الوراثية والفحص المبكر.
1: ما شاء الله، موضوع دقيق.
0: فتحدث المتحدث، كان هنالك متحدثان، فتحدث يعني كل في مجاله، ويعني لا شك أن الفحص المبكر ضروري جدا، وفحص قبل الزواج هو من أضر ضروريات حتى لا تنتقل الأمراض، لأن هناك في أمراض وراثية وفي أمراض مكتسبة.
1: صحيح.
0: فالفحص هذا ربما أنه يظهر شيئا من هذه الأعراض حتى يتم التجنب. وهذا يجب أن يكون في الحقيقة يكون بداية كل شيء حتى لا يكون هناك حرج.
1: صحيح.
0: يعني ما يكون بعد ما يتم الزواج ويشتهر أمره بين الناس يقوم بالفحص وبعدين تظهر النتيجة عكسية، فتبقى المرأة محرجة أمام يعني محيطها النسائي أو الرجالي، وكذلك الرجل يبقى طبعا محبطا. فالأفضل هذا أول خطوة يعني بعد الموافقة المبدئية، بعد الموافقة المبدئية على الزواج، أول خطوة هو الفحص قبل.
1: صحيح.
0: الزواج أول خطوة. والآن هذا الشرعي يعني يجد هذا الشيء، لأن طبعا فيها درء لكثير من المخاطر. يعني فأول شيء، لأن حتى إذا حققت النتيجة والله بعدها ماشي خطوبة ولم يشتهر أمرهما في الزواج، ولم يتم أي شيء، أي لقاء يعني بينها وبينه، يعني إلا بالموافقة الأولى. يعني بالموافقة
1: ممكن معالجة
0: الأولى.
1: الموضوع الآن
0: معالجة الموضوع حاجة سرية، يعني بحيث أن كل واحد يحتفظ بخصوصيته وبسره.
1: صحيح.
0: في هذا الموضوع.
1: صحيح.
0: لكن أما أن يتم هذا الفحص بعد أن تتم الموافقة ويشتهر الأمر ويلتقي العائلتان، عائلة الخطيب وعائلة المخطوبة،
1: صعبة.
0: فاتكم ثم الفحص النتيجة غير مبشرة،
1: في إحراج كبير،
0: إحراج للولد وإحراج طبعا
1: وتسر الخواطر،
0: وإحراج للبنت، وخاصة للبنت أكثر فيها إحراج.
1: البنت ربما ما تستوعب عاد هذا الموضوع، ما سهل يكون لها.
0: صحيح. صحيح.
1: كما يقول استيعاب صدمة
0: كذا. صحيح.
1: صحيح. طيب إحنا نريد أن ننتقل الآن، ربما نعتبر أن هذه بعض الأخلاقيات المتعلقة بالأساس الأول، إذا أراد الإنسان يرتبط بزوج أو إذا هي أرادت أن ترتبط

به النظر في بعض الأخلاقيات المتعلقة بالجانب المالي. نريد ننتقل الآن إلى الأساس الثاني، إن اعتبرنا الأساس الثاني من باب الترتيب فقط، هو الحسب. الحسب هو الشرف الناتج من النسب الرفيع، وأن يكون إنسان ذي أصل كريم، وكما يقال في اللغة العربية مأخوذة من الحساب. اليوم الناس بين مد وجزر، بين إفراط وتفريط في هذا الموضوع. البعض يعتبر هذا الأمر تخلف، البعض يقول الأساس

0: حتى يستدل مسألة الأصل هو أخلاق الإنسان وإنسانية الإنسان بغض عن حسبه ونسبه. واليوم تيارات كثيرة موجودة، وهناك بعض الروايات عن النبي: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. كيف تنظرون إلى مسألة اختيار شريك الحياة بناء على أساس الحسب والنسب؟
1: هو في الحقيقة الحسب والنسب تواضع اجتماعي، لأن الإنسان هو بطبيعة الزواج هو حاجة اجتماعية ليس حاجة فردية.
0: حاجة اجتماعية.
1: اجتماعية ليست فردية هي.
0: لكن اليوم صار كأنه فردي.
1: لا، هو المفروض يكون حاجة اجتماعية، اليوم غير، والواقع يجب يكون غير ثاني. هو حاجة اجتماعي.
0: نعم.
1: يعني فهذا الاجتماعي بحسب التواضع، تواضع البشر. يعني إنسان مثلا كما خبرتك ما يجب أن يكون الهدف الأساسي من الزواج هو الحسب والنسب بالنسبة للفتاة ولا بالنسبة إلى الفتاة، ولكن هذه من ضمن الأشياء التي يتعامل بها الناس، يتعامل بها الناس.
0: نعم.
1: إن الواحد يتجه إلى أسرة لها مكانتها، يعني لها مكانتها في حسبها في نسبها. لكن كما خبرتك لو الرجل ارتبط بامرأة أخرى مستقيمة دينيا وإن كانت من غير ذوات الأحساب والنسب فيجوز.
0: إذا كان الدين لا يوجد الحسب والنسب، وقدم الدين.
1: وقدم الدين، فهذا الرجل اختار الدين وتزوج على أساس دينها وترك الحسب والنسب في جانب، ما يلام طبعا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن واقع الناس بأنهم يتزوجون عشان ورأة هذه المرأة بنت فلان أو أخت فلان أو أخت فلانية من الناس، يريد أن يرتبط بهم اجتماعيا ويريد أن يعني
0: يقوي
1: أواصره ويكون في المجتمع، يعني طالما أن زوجته وجيهة لعله سيكون وجيها في المجتمع. يعني هذا موجود، الطموح هذا من الطموح في الحقيقة، لكن لا يجب أن يكون هذا كل شيء.
0: والبعض يسعى إلى هذا،
1: والبعض يسعى، لكن لا ما مفروض أن يكون هذا هو كل شيء. لا، يجب أن يكون هذا يعني هذا أمر واحد من الأمور التي يتزوج الرجل بها المرأة، واحد من الأمور، يعني ويريدها من أسرة معروفة، من أسرة ذات حسب، من أسرة ذات نسب، لكي يلتصق بهم، لكي يكون في محيطهم، لكي يستقر وضعه الاجتماعي. يعني في ناس يعني مثلا
0: حتى وجاهة بعضهم
1: يحبوا كذلك وجاهة، فهذا طبعا شيء وارد، ما شيء يعني إن طبعا إن يعني هذا الشيء بالمرة إنه يعني غير جيد. لا.
0: هل هذا الموضوع يغلب أكثر عند العرب؟ هل العرب كانوا أكثر عن بقية الشعوب؟
1: لا، مع الجميع، هذا مع الجميع، ولكن عاد بحسب الثقافات وتطور الحياة عندهم. مثلا ربما أن هذا موجود، يعني مثلا في أوروبا هناك طبقة النبلة، يعني ما يزوجك أحد، يعني
0: طبقات. نعم،
1: طبقات. ويعني في الدول الأفريقية وفي الشعوب الأفريقية في الشعوب الآسيوية، هذا تواضع بشري. تواضع بشري.
0: هل ممكن نعتبرها أنظمة بشرية أيضا؟
1: هي ليست أنظمة، هي وضع اجتماعي،
0: هكذا
1: تفاعل مع الحياة. يعني شيء كما يقال تولد عن تفاعل الحياة، تواضع، ماشي النظام هناك. ما قال هذا يجوز هذا ما يجوز، هذا يصير هذا ما يصير. يعني قد تسنن الزواج مثلا على بعض في الرومان مثلا، يعني قننوا الزواج بأن الولد يجب أن لا يقل عمره عن 14 عاما والبنت لا يقل عمرها عن 12 عاما. هذه مثل التشريعات، لكن هذا قضية الرغبة في الزواج على أساس نظرة المتزوج، هذا وضع نتيجة تفاعل اجتماعي. هذا
0: يتباين من قبيلة لقبيلة،
1: يتباين من قبيلة لقبيلة،
0: شعب لشعب.
1: إيش مقاييس عند هذا الشعب؟ له مقاييس معينة، وهذا الشعب له مقاييس معينة في الحسب والنسب. فكل شعب عنده يعني مقاييس ومعايير في أن يقيس عليها في الزواج. ولكن يعني إذا حدث شيء من هذا، يعني بس ما يكون هو الجانب الطاغي في الزواج، فهذا شيء جيد.
0: أنا حقيقة شدني في هذه الحلقة أمور كثيرة.
1: أيه.
0: من أهمها أن هذا الموضوع هو من التواضع الاجتماعي، التفاعل الاجتماعي.
1: نعم.
0: الحديث طويل حول هذا الموضوع، وهناك قضايا كثيرة. ما رأيكم أن نستأنف هذا الموضوع في الحلقة القادمة؟
1: جميل، إن شاء الله.
0: طيب، بإذن الله تعالى. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أشكر الشيخ أحمد بن سعود السيابي على عطائكم الجميل وفيض معارفكم الفريدة. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، نلتقي بإذن الله تعالى في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.

0: ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم عبر أثير برنامجكم آية للتدبر. والكلمة التي نحن اليوم نتدبرها هي كلمة ضبحا. هذه الكلمة وردت في آية جليلة في سورة العاديات، وفيها تصوير بلاغي بديع، وفيها قسم يهز القلوب ويوقظ الأرواح. فالعاديات هنا هي الخيل التي تعدو في سبيل الله، تجري مسرعة للقتال، ومن شدة عدوها يخرج منها صوت يسمى الضبح. فكلمة ضبحا في لغة العرب تعني الصوت الذي يخرج من صدور الخيل عند العدو الشديد حين يضيق نفسها وتعلو أنفاسها، يظهر صوت كاللهاث أو النفس الحار المتلاحق، وهو صوت لا يكون إلا من خيل تبذل غاية جهدها وتضحي بكل قوتها، تحمل الفارس وتقتحم ميادين المعركة دون تردد. وهذه الكلمة، كلمة ضبحا، تجسد صوت التضحية وصوت الجهد العظيم وصوت الاستماتة في سبيل الحق، ولذلك أقسم الله بها، وهي في ظاهرها مجرد صوت لكنه صوت يحمل خلفه معاني الشجاعة والهمة والبذل والاندفاع نحو طاعة الله. أيها المستمعون والمستمعات، انظروا كيف أقسم الله بالخيل الضابحة التي تخرج أنفاسها حارة متتابعة لأنها تبذل جهدها بلا توان. وهنا درس تربوي عظيم، أن العبد إذا سعى في طاعة الله ينبغي أن يكون له ضبح أيضا، أي بذل وجهاد وحرص وسعي حار صادق، لا برود ولا كسل ولا تردد ولا فتور. فالخيل في الميدان لا تمشي مشيا بطيئا ولا تسير بخطى متكاسلة، بل تعدو عدوا وتركض ركضا وتخرج من قوة احتمالها صوتا يسمعه كل من حولها. وهكذا المؤمن إذا عرف الله انطلق في طاعته، يعدو قلبه قبل جسده وتلهث روحه شوقا إلى طاعة ربها. ومن أسرار هذه الآية الجليلة أن الله أقسم بشيء من آثار العمل لا بالعمل نفسه، فالضبح أثر والعدو فعل، لكن الله أقسم بالأثر لينبه أن القيمة ليست في الصورة الظاهرة فقط، ولكن فيما يخرج من القلب من صدق. وفي هذا تعليم لنا أن العبرة ليست بكثرة العمل، بل بما يتركه العمل من أثر في النفس، من إخلاص ومن خشوع ومن صدق ومن تقوى. أيها المستمعون والمستمعات، إن كلمة ضبحا هي صوت يخرج من خيل قد أعدت إعدادا صحيحا ودربت وتحملت حتى صارت قادرة على خوض الميادين. فكذلك المؤمن لا يبلغ مراتب الجهاد الحقيقي إلا إذا أعد قلبه وعقله وروحه إعدادا صحيحا بالعلم والصبر واليقين والذكر وبمجاهدة النفس. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنساً

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا تزال وقفاتنا حول هذه الآية وقفات مباركة مفيدة، وتلك الآية التي أشير إليها هي التي تحمل الرقم 24 مع 100 من آيات سورة البقرة، وهي التي تتحدث عن ابتلاء الله تعالى لخليله إبراهيم بتلك الكلمات التي أتمها.
1: فما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية مجددا إعادة وإفادة لنا وللمستمعين الكرام؟
2: بإذن الله تعالى أتلوها. أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لهذه الجملة شيء من القراءات الأخرى؟
1: رويت قراءة عن جابر بن زيد والعلم عند الله بتلك الرواية، رواها القرطبي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات
2: بدلا من إبراهيم.
1: نعم
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: حدث التباس لنا من خلال هذه القراءة، فهل لا توضحها لنا أكثر من ذلك؟
1: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هذه هي القراءة المشهورة. وما نقله القرطبي عن جابر بن زيد أنه قرأ وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أي طلب إبراهيم ربه أن يختبره بكلمات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أي طلب منه أن يختبره بكلمات، فيكون قوله تعالى فأتمهن، الضمير في أتم إلى الله تعالى، أي فأكملها له، فأكملهن له، والعلم عند الله. ولكن القراءة المشهورة هي التي نقف حولها ونقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أي اختبره فكلفه بتلك الكلمات.
0: ولدي سؤال آخر هنا يا أستاذنا.
1: هات سؤالك.
0: قد يقرأ بعض الناس هذه الآية كما قرأتها عن رواية جابر بن زيد، ولكنه لا يقرأها على أنها كذلك، وإنما يقرأها إهمالا من تلقاء نفسه دون أن يعرف القول الصحيح، فما قولك في هذا؟
1: يجب على الإنسان أن يتبع القراءة المشهورة المعروفة، وأن لا يتتبع القراءات التي تحتاج إلى تأويل، وإن كان ذلك التأويل بعيدا، فيجب على المكلف أن يبتعد عن تلك التأويلات وعن تلك القراءات الشاذة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لكلمة إبراهيم لغات مثل إبراهام أو إبراهيم أو كذا؟
1: نعم نعم، في إبراهيم ست لغات.
0: ست لغات؟
1: نعم نعم.
2: وما هي يا أستاذنا هذه الست لغات؟
1: أولا إبراهيم، هذه معروفة. إبراهام، هذه معروفة أيضا وقرئ بها. هناك أيضا إبراهيم وإبراهم وإبراهام،
2: هذه خمس.
1: إبراهام
2: سادسها.
1: نعم، ولكن اللغة المشهورة إبراهيم، وإبراهيم تلي هذه اللغة، وقد جاءت في رجز لزيد بن عمرو بن نفيل، قال إبراهيم بالبيت الذي بناه إبراهيم. وعلى كل حال نقرأ بما شهر
2: وبما جاء به القرآن.
1: نعم،
0: وهو إبراهيم.
1: نعم
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما تفسير قوله تعالى بكلمات فأتمهن؟
1: ما شاء الله، تفسير كلمات يطول، ولكن المقصود بأتمهن أي أتى بهن تامة.
2: أتى بهن تامة؟
1: نعم، لأن كلمة أتم تأتي بمعنى أكمل الشيء بعد نقص، تقول أتممت هذا الشيء، أي أكملت نقصه.
2: كيف أتمها والله عز وجل يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي؟
1: الكلمات هنا تختلف عن الكلمات في الآية التي في سورة الكهف، فهذه الكلمات هنا كلمات خاصة.
0: كلمات خاصة؟
1: نعم.
0: فما المقصود بهذه الكلمات يا أستاذنا؟
1: اختلف العلماء اختلافا كثيرا في بيان هذه الكلمات، وأقوالهم متقاربة، فمنهم من قال الكلمات شرائع الله التي شرعها لهذا النبي ليبلغها الناس.
2: شرائع المولى عز وجل؟
1: نعم، من أوامر ونواه وصلوات وغير ذلك مما أمر بها رب إبراهيم إبراهيم، فأتمهن أي عمل بما طلب منه العمل به وبلغهن.
0: فما القول الثاني يا أستاذنا؟
1: القول الثاني أن هذه الكلمات المشار إليها ما في قوله تعالى في سورة التوبة التائبون العابدون إلى آخره وهي عشر، وما في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات وهي عشر، وما في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون.
2: فما القول الثالث يا أستاذنا؟
1: القول الثالث في الكلمات أن المقصود بها سنن الفطرة.
0: سنن الفطرة؟
1: نعم نعم، خمس في الرأس، وهي المضمضة
2: والاستنشاق
1: والسواك
0: وفرق الرأس
2: وقص الشارب.
1: جميل. وخمس في سائر الجسد، وهي نتف الإبط وحلق العانة وهو موضع الاستحداد
0: والاستنجاء.
1: نعم، والاستنجاء وغسل النجاسات، قيل وغسل الجنابة. على أي حال هذه من شرائع الله، ولكن القول الجامع في هذا أن الكلمات يقصد بها الشرائع التي شرعها الله لإبراهيم عليه السلام، سواء كانت مشارا إليها في القرآن أم لم تكن مشارا إليها في القرآن. وهناك الختان أيضا، وهو أول ما اختتن كما روي، هو أول من اختتن من البشر عليه السلام.
0: عليه السلام. أستاذنا،
1: نعم،
0: أتعني بحديثك هذا أن الختان لم يكن موجودا قبل عصر إبراهيم عليه السلام؟
1: نعم نعم، قالوا أول من تشرع بالختان واختتن بأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام، بعدما مضت عليه سنون، قيل 50 سنة وقيل 60 سنة، فاختتن بالقدوم. على أن الختان سنة واجبة، والأقلف لا تقبل منه صلاة ولا صيام، كما ورد ذلك في الأثر.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: لماذا عبر عن هذه الشرائع بكلمات؟
1: جميل. أصل الكلمات هنا المقصود بها الشرائع، لأن الله أوحى بها إلى إبراهيم عليه السلام، ويطلق القول ويراد به الشيء الموحى به.
2: الشيء الموحى به؟
1: نعم، سواء كان قولا أو فعلا، ويطلق على الوحي. وإطلاق عام للكلمات يعني ما كونه الله وما خلقه، كما في قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا
2: لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي،
1: وكقوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر
2: ما نفدت كلمات الله.
1: فالكلمات هنا المكونات والمخلوقات، وما هنا في قوله تعالى بكلمات أي بشرائع، فيطلق الكلام ويراد به الوحي.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: على أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع هذا الجزء من هذه الآية، قال إني جاعلك للناس إماما.
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الأعمال بالنيات وأمرنا بالمبادرة والعمل قبل فوات الأوقات، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي استعاذ من العجز والكسل ودعانا لإتقان السبل وصالح العمل. أيها المستمعون الأكارم في ربوع وطننا الغالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الذي يتناول موضوع الوقت. لقد تعلمنا التخطيط وبنينا الجداول الملونة وحددنا الأهداف بمثالية نادرة، ولكن حين يحين موعد التنفيذ نتجمد، نشعر بخوف خفي يسمرنا في أماكننا فنبدأ باختلاق الأعذار. سأبدأ غدا حين يكون مزاجي أفضل، سأفتح المشروع حين تتحسن الظروف، سأذاكر عندما يعم الهدوء التام في البيت. إن المسوف يعيش حياته يلهث خلف سراب اسمه غدا، متوهما أن الغد سيحمل له طاقة أكبر وظروفا أروع. فاللحظة المثالية قد لا تتوفر في كل وقت. يقول سبحانه وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. لماذا نعاني عند البداية؟ لأن هناك ما يسمى ألم البداية. كل عمل عظيم يحمل مقاومة نفسية شديدة قبل الشروع فيه، لأن عقلك مبرمج فطريا لتوفير الطاقة وتجنب المشقة. ولكن السر الذي لا يعرفه عشاق التسويف هو أن هذا الألم مؤقت ويبلغ ذروته في الدقائق الأولى فقط من بدء العمل. بمجرد أن تقتحم هذه الدقائق ستتلاشى المقاومة وتندمج بسهولة. إذن كيف نجبر أنفسنا على تنفيذ الخطوة الأولى دون تفكير؟ إليك هذه التقنيات. أولا، سياسة الخطوة المتناهية الصغر. عقلك يرتعب حين تقول له: يجب أن أذاكر منهجا كاملا أو أن أقدم مشروعا ضخما. الحل: اخدع هذه المخاوف، لا تفكر في الجبل بأكمله، بل ركز فقط على موضوع قدمك في الخطوة التالية. قل لنفسك: سأقرأ صفحة واحدة. اجعل البداية سهلة جدا. ثانيا، تقنية طريقة الطماطم. هذه الطريقة يستخدمها الناجحون، فالناجحون لا ينتظرون الشغف ليبدأوا، بل يعلموا أن العمل هو الذي يجلب الشغف وليس العكس. والانضباط دائما يتفوق على التحفيز المؤقت. فلتكسر التسويف، اضبط مؤقت هاتفك وقل لعقلك: سأعمل بتركيز تام لمدة 25 دقيقة فقط. ستتفاجأ أن كسر حاجز الدقائق

0: الأولى قد دفعك للاستمرار لساعات دون إرهاق. أخي المستمع، لا تقدس اللحظة المثالية، فهي قد لا تأتي. توقف عن كتابة الخطط الطويلة التي توهمك بأنك تعمل، بينما أنت مجرد هارب تحت قناع الاستعداد. الآن قم وافعل ذلك الأمر الذي كنت تؤجله شهورا. أيها الأحبة، لقد تعلمنا اليوم كيف نقتحم ميدان العمل، وكيف نكسر حاجز الخوف من البداية. ولكن بعد أن نبدأ فعليا، سنواجه العدو الأكبر. هو عدو يسلب تركيزنا في كل لحظة، ويمتص طاقاتنا عبر الإشعارات والتشتت ورفقاء السوء. فكيف نبني جدارا عازلا يحمينا من مشتتات هذا الزمان لنستمر بعد أن بدأنا؟ هذا ما سنبحر فيه في حلقتنا القادمة بإذن الله، تحت عنوان هندسة البيئة وصناعة التركيز، كيف تحمي نفسك من الذين يسلبون منك الطاقة. إلى ذلكم الحين، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دورنا وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم ننص

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف من صور العدل الإلهي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بنور هدايته وطبتم بظلال نعمته، له الحمد ما أقبل الصبح ينثر على الأرض حبات الضياء، فسعت نفوس للصالحات في همة وإباء. جاء القرآن الكريم بهدايات مضيئة ليدرك كل واحد منا سنن الله في هذا الكون ويهتدي إلى أسباب نجاته وفلاحه، ومن ذلك ما يجده المتدبر لآياته الكريمة من ذكر لأنواع متعددة من العذاب الذي حل بأقوام وأشخاص، فيجد سرد أحداثها المؤثرة ملقية أعظم دروس العبر والاتعاظ، حيث نجد في هذا الكتاب المبين كيف تنوعت صور العذاب بحسب أحوال الأمم والأشخاص وما اقترفوه من الجرائم، ومنها الطوفان الذي أرسله الله تعالى إلى قوم نوح عليه السلام فأهلكهم بعد أن كذبوا وفسقوا وصروا واستكبروا استكبارا، ومنها الريح العقيم التي أرسلها تعالى على عاد قوم هود عليه السلام فأصبح كل شيء أتت عليه كالرميم عاقبة شركهم واستكبارهم واغترارهم بقوتهم والبطش بالناس وسخريتهم من دعوة الحق، ومنها الصيحة والرجفة التي أخذت ثمود قوم صالح عليه السلام وكانت حدثا عظيما سماه القرآن بالطاغية نتيجة كفرهم وإفسادهم وإصرارهم رغم ظهور براهين الحق وتآمرهم على قتل صالح وأهله واعتدائهم على آية الله الظاهرة فعقروا الناقة متحدين عذاب الله. كما يجد المتدبر هلاك قوم مدين الذين أرسل إليهم شعيب عليه السلام فأخذتهم الصيحة وعذاب يوم الظلة بما اقترفوه من الشرك بالله والظلم وبخس الناس أشياءهم والتطفيف في الكيل والميزان والإفساد في الأرض وقطع السبيل، ومنها عذاب قوم لوط عليه السلام الذين كذبوا وارتكبوا الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، فكانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء ويجاهرون بالمنكر في مجالسهم ويقطعون الطرق ويسخرون من دعوة الحق وأهل الطهارة، وهددوا المؤمنين بالإخراج

0: من ديارهم، فجعل الله ديارهم عاليها سافلها، وأمطروا بحجارة من سجيل فأهلكهم الله. كما كان الغرق عذاب فرعون وجنوده الذين كانوا مثالا للطغيان والظلم والاستكبار والإفساد والتكذيب بآيات الله واتباع الباطل وادعاء الربوبية. ومن أنواع العذاب ما حل بقارون إذ خسف الله به وبداره الأرض، فأصبح عبرة في مصير المتكبرين والمغترين بمالهم. ومن العذاب ما يكون معنويا أو نفسيا كالقسوة والضيق وغياب الطمأنينة، ويجد المتدبر لكتاب الله كيف توعد المعرضين عن ذكره، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كما يجد أوصاف عذاب الآخرة وهو أشد وأخزى وأبقى والعياذ بالله. عقوبات شديدة الوقع، عظيمة الأثر، بالغة الشدة، تقشعر لها الأبدان، وهي من صور العدل الإلهي الدالة على حكمة الحق ورحمته. فهو تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة وإرسال الرسل وبيان الطريق المستقيم، كما تدل على خطورة الشرك والكفر ومآل الظلم والطغيان والإفساد والإعراض عن طاعة الله. فهنيئا لمن حصن نفسه بتقوى الله وسلك سبيل النجاة بإيمانه وتوحيده واتباعه لنبيه عليه الصلاة والسلام وتوبته واستقامته وذكره للنعم وشكره لواهبها. توقى المهالك كي يسلم، وسار بنهج الهدى مسلما، وجانب سبل الردى واصطفى من الرشد نحو العلا سلما، وأعرض عن معرض تائه تمادى ويرتع حول الحمى، ومن يتق الله طوبى له يعش في رحاب الرضا مكرما. فهيا بنا لله ربنا مستجيبين للنداء المتجدد الداعي إلى الاعتبار بسير الغابرين وسلوك السبيل المستبين.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

0: إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، هذه نشرة الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين. سلطنة عمان تدين الاعتداءات العسكرية على أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت، وتؤكد تضامنها الكامل معهما، وتجدد رفضها كافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع إيرانية لليوم الثاني على التوالي، وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل النشرة يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين. وكان في استقبال جلالة السلطان المعظم يده الله لدى وصوله مطار أورلي الدولي بمدينة باريس عند سلم الطائرة معالي رولاند ليسكور وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقة والرقمية بالجمهورية الفرنسية، وسعادة السفير نبيل حجلاوي سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد لدى سلطنة عمان، وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية، وسعادة السفير آمنة بنت سالم البلوشي المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى منظمة اليونسكو، وعدد من كبار الضباط العسكريين الفرنسيين وأعضاء سفارة سلطنة عمان بالجمهورية الفرنسية. وستقام غدا مراسم استقبال رسمية احتفاء بالزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الأنفيلايد بالعاصمة الفرنسية باريس. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد غادر البلاد صباح اليوم متوجها إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتوسيع آفاق التعاون والشراكة في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على شعبي البلدين. وكان في وداع جلالة السلطان المفدى لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص كل من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية، وصاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، ومعالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، ومعالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء، ومعالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، ومعالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ومعالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، والفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، واللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني، واللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية، واللواء الركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب قائد قوة السلطان الخاصة. ويرافق جلالة السلطان المعظم أيده الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية. تواصل سلطنة عمان تعزيز علاقاتها التاريخية الخارجية القائمة على التوازن والانفتاح وبناء الشراكات الفاعلة، وتمثل زيارات الخارجية لجلالة السلطان المعظم أهمية كبيرة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتقوية دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.
1: تجسد الزيارات السامية الخارجية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم جسورا من التواصل الحضاري وترسيخا للنهج العماني في مد يد الشراكة والصداقة مع مختلف دول العالم، حاملة إرث السياسة العمانية بمبادئها وثوابتها ودعمها للتعاون الدولي وتعزيز التعايش السلمي بين الأمم والشعوب. وتأتي الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم إلى جمهورية فرنسا في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، وسط عالم متشابك المصالح تدير فيه السياسة العمانية توازنات المرحلة على مسار خطها الاستراتيجي الثابت في معالجة القضايا بالحوار والتفاهم. وطوال الأعوام الماضية من عمر النهضة المتجددة، أكدت الزيارات السامية التي قام بها جلالة السلطان المعظم للخارج، أكدت إدراك القيادة العمانية وفهمها العميق لأهمية التعاون الإقليمي والدولي في ترسيخ السلام والوئام، معززة حضورها بنهج سياسي فريد أسهم في تقوية دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم. بعد ثقافي وتواصل دبلوماسي تعززه الزيارات السامية لدول العالم كان له الأثر الكبير والانعكاس الإيجابي على الاقتصاد العماني بما أفرزته من اتفاقيات نوعية وبرامج مختلفة وشراكات ثنائية مع عشرات الدول، مؤكدة صداقة عمان مع الجميع وفق ثوابتها ومصالحها الوطنية العليا ونهجها السياسي القائمة ركائزه على الاستقلالية في القرار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الغير من أجل الوصول إلى عالم متعاون ومتكامل بقيم الإنسانية والعدالة.
0: ما زلنا نوالي تقديم نشرة الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاعتداءات العسكرية على أراضي دولة الكويت الشقيقة فجر اليوم، وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم تضامنها الكامل مع دولة الكويت، مجددة رفضها لكافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، داعية إلى ضبط النفس وتغليب الحوار والدبلوماسية بما يسهم في احتواء التصعيد وتعزيز الأمن والسلام الإقليميين. كما أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاستهداف العسكري الذي طال أراضي مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع مملكة البحرين في كل ما من شأنه صون أمنها وسلامة أراضيها وحماية سيادتها. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية رفضها التام لكافة الأعمال التي من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة، داعية إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية دعما للجهود الجارية الرامية لإحلال السلام. هذا وأعلنت دولة الكويت ومملكة البحرين أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع عدد من الهجمات، فقد أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اعتراض قواتها لصاروخين باليستيين تم التعامل معهما، مشيرة إلى أنه لم ينتج عن ذلك أي أضرار مادية أو إصابات بشرية. كما أعلنت القيادة العامة لقوة الدفاع البحرينية أن منظومات الدفاع الجوية اعترضت ودمرت عددا من الهجمات الجوية، داعية الجميع إلى توخي الحذر. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذها ضربات ضد أهداف عسكرية في إيران ردا على استهداف ناقلة نفط بمسيرة إيرانية. وفي المقابل أكدت طهران أن هذه الضربات تعد انتهاكا لوقف إطلاق النار وتخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم، مشيرة إلى أن استمرار الضربات قد يؤدي لتوقف كامل لمسار التفاوض. ختام النشرة مستمعين الكرام، تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين. سلطنة عمان تدين الاعتداءات العسكرية على أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معهما وتجدد رفضها كافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع إيرانية لليوم الثاني على التوالي، وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. نفذ هذه النشرة على الهواء مباشرة الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي، قرأتها أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون، ننتقل الآن في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لمتابعة برنامج سؤال أهل الذكر.
1: وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر واحد. هذا الحديث حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما، واتفقت كلمة الفقهاء على الحديثين وما يدلان عليه في جملة من القضايا والمسائل التي سيأتي بيانها.
2: نعم،
1: لكن للتنبيه، لأن السائل قال العالم، لم تأتي رواية فيها لفظ العالم، وإنما هذا في تفسير الحديث. أما الحديث برواياته المتعددة فإني لم أطلع فيها أن على لفظة العالم، وإنما إذا حكم الحاكم.
2: نعم.
1: وفي بعضها إذا حكم القاضي، وإنما من شروط هذا الحاكم الذي يتبوأ هذه المنزلة، بحيث إنه إن أصاب في حكمه بعد اجتهاده فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، بإجماع إنما هو العالم.
2: نعم.
1: الذي يمكن له أن يتأتى، يمكن له أن يجتهد، ويتأتى له أن يأتي أدوات الاجتهاد، وأن يعمل قريحته ويستفرغ وسعه في الوصول إلى الحكم في تلك القضية.
2: نعم.
1: فالحديث باتفاق، لا باتفاق أهل العلم، لا يدخل فيه ذلك الذي يصادف الصواب اتفاقا دون أن يكون أهلا للاجتهاد، فليس هو من أهل العلم ولا هو من ذوي الاجتهاد.
2: نعم.
1: إذن فمعنى الحديث إنما هو في الحاكم العالم المجتهد الذي يتملك أدوات الاجتهاد، فبعد ذلك يستفرغ وسعه.
2: نعم.
1: فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. الآن نأتي إلى ما سأل عنه السائل،
2: لماذا؟
1: وهو لماذا؟ وأظن أن السبب واضح، فهذا الأجر الزائد إنما هو أجر موافقة الصواب، سواء كان ذلك بمزيد من البحث واستفراغ الوسع، أو كان ذلك بمزيد من الورع والتوكل على الله تبارك وتعالى، والأخذ بكل شاردة وواردة مما يتعلق بالقضية محل البحث. فكان مثل هذا مستحقا لما يدفع غيره أيضا إلى التأسي به في اتباع تلك الوسائل التي تمكنهم بعد اجتهادهم من موافقة الصواب. فالحديث يدل على عظيم فضل الله تبارك وتعالى، وأن ذلك الذي يستفرغ وسعه إن كان من أهل العلم والاجتهاد فإنه لن يحرم الأجر إن أخطأ، لأنه أدى الذي عليه وقام بما يلزمه، ولكنه لم يصل إلى موافقة الصواب. فله أجر النية والسعي والاجتهاد، وأما الآخر فله فوق ذلك أجر الإصابة، وفي هذا لا شك منزلة، وهذه لا شك منزلة أعلى.
2: نعم.
1: وفيها تأسية، وأن يكون في محل الاتساء والاقتداء من غيره بأن يبذلوا كل الوسائل الممكنة علميا ودينيا وفي صلتهم بالله تبارك وتعالى وفي تصورهم للقضية محل البحث، وأن يستفرغوا وسعهم قدر طاقتهم حتى يوافقوا الصواب.
2: نعم.
1: هذا هو الفارق بين المنزلتين. وكما قلت فإن معنى الحديث ينبغي أن يكون في محله الذي ورد فيه، وقاس أهل العلم على ذلك أهل الإفتاء.
2: نعم.
1: من يتصدر للفتوى أيضا أن يكون من أهل العلم المجتهدين، فقد تتنوع الآراء في المسألة الواحدة.
2: نعم.
1: فيترجح عنده قول من الأقوال يصل إلى نتيجة. وكلامنا كله هذا هو كلام أهل العلم، إنما هو في من يمتلك ناصية الاجتهاد، سواء كان اجتهادا كليا أو اجتهادا جزئيا فرعيا، الحاصل أنه أهل لأن يجتهد وأن يبحث وأن يستفرغ وسعه في تلك المسألة. فكذلك يعني لا يلزم أن يكون في الفصل بين الناس في القضاء في الأحكام، وإنما في عموم المسائل التي يبينون بما يصدر عنهم من فتوى حكم الله تبارك وتعالى في تلك المسألة أو النازلة أو الواقعة التي ألمت بالناس فقصدوهم فيها.
2: نعم.
1: وهذا يخرج منه ما يتعلق بالقطعيات، هذه مسألة أصولية، هل الصواب عند كل المجتهدين أو الصواب عند واحد منهم ولكن الآخرين لا يأثمون، هذه مسألة أخرى
2: مختلف.
1: لكن محل الاتفاق هو أن البحث إلا من شذ ليس في المسائل القطعية، وألحق بها ما كان فيه نص من كتاب الله عز وجل، وإنما الكلام في مسائل الرأي التي تختلف فيها مناهج الاجتهاد وفيها سعة، لأنها من مسائل الرأي التي تتعدد فيها الأنظار وتتفاوت فيها ما يرجحه من أدلة يتمكن بها من الوصول إلى النتيجة أو إلى الحكم أو الحكم الشرعي أو الفتوى في تلك المسألة.
2: نعم.
1: فهذا هو أصل هذه أصل هذا هذا التأصيل مأخوذ من هذه الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أعلم.
2: نعم. إذن المسألة ليست مقتصرة فقط على الأحكام القضائية، إنما أيضا في الفتاوى.
1: نعم.
2: والمسائل.
1: نعم.
2: طيب، هذا مستوعب وواضح جدا كما تفضلتم، ولكن هناك بيت للإمام السالم يحمل فيه المستفتي الإثم، وخطأ العالم في الفتوى همل، والوزر والضمان على الذي
1: أو
2: للذي عمل.
1: نعم.
2: طيب، لماذا المستفتي يتحمل الإثم إذن؟
1: هذه المسألة هو سئل عنها الشيخ نور الدين السالمي رحمه الله تعالى، وسئل عنها من بعده جملة من العلماء، وخير من حقق هذه المسألة الشيخ خلفان بن جميل السيابي رحمه الله تعالى.
2: نعم.
1: وضع ضوابط لبراءة ذمة المفتي وشغل ذمة المستفتي.
2: نعم.
1: ومن هذه الضوابط أو خلاصة هذه الضوابط أن يكون الخطأ الذي وقع فيه العالم إنما هو من باب زلة اللسان في مسألة حكمها مشتهر معلوم.
2: نعم.
1: فأما إذا صادف قولا من أقوال المسلمين فإن الآخذ بذلك القول لا يأثم. مثاله مسألة ميراث.
2: نعم.
1: ومعلوم أن مسائل المواريث لأنها فرائض محكمة في كتاب الله عز وجل.
2: نعم.
1: فقد بينها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ضبط السائل توصيف الورثة فليس هناك مجال للاختلاف في بيان الأنصبة المفروضة.
2: نعم.
1: إلا في بعض مسائل يسيرة جدا، يعني بعض المسائل الفرعية التي نعم. حصل فيها خلاف منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، منذ عهد أصحابه رضوان الله تعالى عليهم،
2: هل يرث الجد مع الإخوة؟ نعم. ولا يرث. نعم.
1: أما ما سواه فلو أخطأ المفتي في هذه المسألة وحكمها معروف مشهور.
2: نعم.
1: فلا يسوغ للمستفتي أن يتعلق بجواب المفتي لأن فيه انتصارا له.
2: نعم.
1: ومزيد حق أو مزيد مال يأتيه، فيأتي ليتمسك بقول المفتي بزعم أنه قد استفتى عالما من علماء المسلمين فأفتاه بكذا فيتمسك بذلك، لا ليس له ذلك.
2: نعم.
1: وإلا كان آثما، هو الذي يتحمل الوزر ويتحمل الضمان.
2: نعم.
1: أما أن يكون معنى هذا التقعيد الوارد في البيت على إطلاقه فليس هو كذلك.
2: نعم.
1: لا في أجوبة الشيخ السالمي رحمه الله تعالى ولا في من حرر المسألة من العلماء الذين جاءوا من بعده، وإنما خلاصة تكييف هذا التقعيد إنما هو هذا الذي تقدم، والله تعالى أعلم.
2: جميل، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. طيب نأتي إلى سؤال آخر. الأخ يوسف البادي يقول في قوله تعالى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، هل هناك تضاد بين بر الوالدة وبين أن يكون شقيا؟
1: هذا ورد في حق عيسى ابن مريم عليهما السلام، فبين ما أنعم الله عز وجل به عليه من نعم وما آتاه من آلاء، وذكر أول ما ذكر بره بوالدته، ومقتضى البر كما لا يخفى على أحد هو الخضوع والتذلل لأجل مزيد رعاية وقيام بحق، هذا هو معنى البر من حيث المعنى الشرعي. فالبر بالوالدة معناه أن يخضع لها ولدها وأن يتذلل لها وأن يحتملها وأن يقوم برعايتها بإقبال وانشراح. ثم قال ولم يجعلني جبارا شقيا، ذكر ما يقابل هذه الخصال، هناك عبر ببر والدته، ومن كان حاله كذلك في حق أمه فلا يتصور منه الجبروت. لا يتصور، لا يتصور منه أن يكون متعنتا معرضا عن القيام بالحق معتديا على غيره، يأنف ويستكبر من قبول الحق من غيره. ولذلك قال ولم يجعلني جبارا، لأن هذه الخصلة هي خصال أهل الكبر والطغيان والذين يملأ قلوبهم الغرور، فلا يتناسب مع من كان حاله كذلك، من كانت حاله كذلك، أن يكون بارا بأمه ولا بغيرها.
2: نعم.
1: فالتضاد نعم موجود، أثبت لنفسه البر ونفى أن يكون جبارا لا لأمه ولا لغيره من الناس. وعاقبة الجبر أن يكون ذا جبروت وغرور وتكبر هو أن يكون شقيا في دنياه وفي آخرته. ولذلك ذكر ما امتن الله عز وجل به عليه فقال ولم يجعلني جبارا شقيا. بقي إضافة إلى ما سأل ملحظ، وهو أن هذا المقام مقام تعداد لنعم الله عز وجل عليه مما أوحاه إليه ربه تبارك وتعالى، والأصل في صفات المدح أن تكون إضافية لا أن تكون سلبية، إلا إذا وجدت علة، والمقصود بأن تكون إضافية سلبية أي أن يكون مما يمتدح به لا مما ينفى عن النفس. فإذا كان في حال يستدعي أن ينفي عنه صفات مذمومة فهذا يعني فشو تلك الصفات في ذلك المجتمع الذي هو فيه. فلا يؤتى على سبيل المثال إلى مجتمع من المسلمين المحافظين على صلاة الجماعة فيمتدح مسلم بقيامه بصلاة الجماعة، إلا إذا كان في مجتمع يفرط الناس فيه في صلاة الجماعة. لا يؤتى إلى مجتمع تفشو فيه تكثر فيه الأمانة ورعاية المسؤوليات والقيام بحقوق الآخرين فيمتدح من يقوم بذلك، لأن الأصل الواجب أن يكون كذلك. لكن إذا فشت الخيانة في مجتمع من المجتمعات وصار الأمين نادرا فإنه يمتدح بأنه ليس من الخائنين. ولذلك فإن امتداح عيسى عليه السلام بهذه الصفات يشي بما كان عليه بنو إسرائيل في ذلك الوقت في غير بيت في غير آل عمران. في العام الأغلب من أحوال المجتمع من بني إسرائيل ومن الرومان الذين كانوا المسيطرين وهذا كما قلت يكشف فشو التكبر والغرور وغمط الناس والبعد عن معاني البر والإحسان والإحسان إلى الوالدين والقيام بحقوق الناس وفشو ظواهر الكبر والغرور والأنفة من قبول الحق وفشو الجفاء في المعاملة بين الناس وأن يكون الناس في حالة من حالة مزرية من الشقاء. فإن كان الثناء على عيسى عليه السلام في مقابل إثبات أنه بار بوالدته أنه كذلك عليه الصلاة والسلام ليس من هؤلاء الذين كانوا على تلك الخصال الذميمة. هذا معنى إضافي إلى ما سأل عنه، ليس فيه تصريح في كتاب الله عز وجل، وإنما هي إشارات مما تحدث به عيسى عليه السلام عن نفسه في هذه الآية الكريمة، ومما وصف الله تبارك وتعالى به أيضا يحيى ابن زكريا عليهما السلام أيضا بهذه الصفات. فما كان إلا أن يدل ذلك على حالة المجتمع التي كان فيها، والله تعالى أعلم.
2: إذن هذا يسري على جميع قصص الأنبياء.
1: نعم، يمكن أن يؤخذ من ذلك ما يكون عليه حال أقوامهم، مما أثنى الله تبارك وتعالى به عليهم أو مما حكوه عن أنفسهم. وفي بعض الأحوال نجد أن هناك تلاقيا بين ما يذكره النبي ويدعوهم يدعو قومه إليه وما يتهمونه به، كما هو الحال في لوط عليه السلام. فهو في عفاف وطهر ونقاء، وكانوا موبوئين بالفاحشة والعياذ بالله مما لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، فإذا بهم يرمونه هو بالطهارة وكأنها صارت مذمة.
2: صحيح.
1: فهذه المعاني ينبغي أيضا

0: أن ينتبه إليها عند تدبر آيات الكتاب العزيز.
1: جزاك الله خير. نأخذ الأخ سيف العوفي.
2: السلام عليكم شيخ سيف.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساكم الله بالخير جميعا.
1: الله يمسيك بالخير والنور، الله يحفظك.
2: فضيلة الشيخ كهلان كيف حالكم؟
0: حياكم الله أخ سيف، بارك الله فيك
2: جميعا إن شاء الله. لدي سؤالين دكتور.
1: تفضل.
2: شخص اشترى ثورا للأضحية واشترط على البائع بقاؤها في حظيرته، ولكن مشيئة الله مات الثور والمشتري دفع نصف المبلغ للبائع، ففي هذه الحالة لمن تكون الخسارة أو من يتحمل ذلك الثور؟
1: طيب.
2: سؤالي الثاني، تكابير أيام التشريق عقب كل صلاة في حالة السفر والجمع بين الصلاتين، هل يجزي الإتيان بالتكابير بعد الصلاة الثانية أم لكل صلاة تكبيرات؟ وكذلك إذا أتت جماعة مع إمام مقيم وصلت معهم الظهر، هل تكبر مع الإمام المقيم أم تقوم لصلاة العصر؟
1: جميل،
2: شكرا لك.
1: طيب بارك الله فيك الأخ سيف. طبعا هذه الأسئلة بأثر رجعي، نحن اليوم في 21 ذي الحجة، لكن جيد، ربما لأن انقطعنا قبل الحج. يقول سؤاله كما استمعتم، اشترى ثورا وتركه في حظيرة صاحبه، توفي في حظيرة صاحبه صاحب الثور، هو دفع نصف المبلغ، الآن من يتحمل؟
0: بما أن الصفقة قد وقعت فحصل الإيجاب والقبول وأمارة ذلك دفع جزء من الثمن، إلا أنه طلب منه أن يكون وديعة عنده، فهو في ضمان المالك، والمالك هو المشتري.
1: نعم.
0: إلا إذا كان المودع عنده قد قصر أو أهمل، فلأنه بعد أن كان بائعا صار أمينا، أودع هذا الحيوان عنده، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير.
1: نعم.
0: فإن ثبت أنه تعدى أو قصر فنعم يضمن في هذه الحالة، وإلا فلا ضمان عليه والله تعالى أعلم.
1: ويستلم مبلغه كاملا.
0: نعم.
1: نعم. طيب تكابير العيد إذا كان إنسان جماعة تجمع الصلاتين، هل بعد كل صلاة تكبير؟ تكابير التي في أيام التشريق.
0: إن حصل ذلك فلا حرج، لكن الأفضل حتى لا يكون هناك فاصل بين الصلاتين في الجمع، لا سيما عند من يرى أن لا يفصل بين الصلاتين في الجمع بأي فاصل، فالأولى أن يكون التكبير بعد الصلاة الثانية.
1: نعم.
0: لكن إن حصل أو كان في جماعة وكبرت بعد الصلاة الأولى فلا حرج عليه، لأن هذا من ذكر الله تبارك وتعالى في الأيام المعلومات، في أيام التشريق يوم العيد والأيام بعدها، فهو شعار المسلمين، وهو شعار مخصوص، الذكر المخصوص بعد الصلوات، فلا حرج عليهم أن يأتوا بالتكابير بعد الصلاة الأولى، لكن الأفضل إن كانوا هم الذين الإمام منهم أن يكون ذلك بعد الصلاة الثانية، والله تعالى أعلم.
1: جميل. طيب فضيلة الشيخ، سنطرح بعض الأسئلة هنا أيضا. السائل يقول، دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر والعصر، رأيت جماعة فحسبتهم يصلون وطنا أو إتماما، يتمون الصلاة 4 ركعات، فدخلت معهم، تفاجأت لاحقا أنهم يصلون سفر، فأتممت 4 ركعات، هل صلاتي صحيحة؟
0: وهو مقيم.
1: نعم.
0: نعم، صلاته صحيحة في هذه الحالة، وهذا كان الواجب عليه أن يأتم بإمامهم، فبعد ذلك يكمل هو، وهكذا سائر المقيمين إذا كان إمامهم مسافرا، فإذا سلم الإمام من الركعة الثانية فعلى المقيمين أن يكملوا صلاتهم، أن يقوموا بتكبير، لا يسلموا، أن يقوموا بتكبير ولا يبرحوا مكانهم الذي هم فيه، ويأتوا بالركعات الباقية عليهم ثم يسلموا، والله تعالى أعلم.
1: إيه. الأخ عامر الوهيبي يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، ما المقصود بالفرائض في الحديث الشريف؟ وإذا تعلمت الفرائض وحزت نصف العلم، فإن الله يقول، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
0: نعم. هنا

0: جملة مسائل. المسألة الأولى أن في هذه الرواية، وأظن أن الرواية التي أتى بها هي رواية أبي هريرة، أن فيها مقالا: تعلموا الفرائض فإنه نصف العلم. وهناك رواية مشابهة لها أيضا من طريق ابن مسعود، وكذلك لا تخلو من مقال. لكن الحث على العلم والحث على تعلم الفرائض ثبت في أحاديث أخرى عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما الكلام هنا عن خصوص هذه الرواية التي استشهد بها السائل، لا تخلو من مقال، وإن كان معناها صحيحا، لكن الرواية من حيث إسنادها لا تخلو من مقال. فيها راو، وأظن أنه حفص بن عمر بن أبي العطاف، بعضهم قال هو متروك وبعضهم قال واهي الحديث، والحاصل أنها لا تخلو من مقال، وكذلك رواية أخرى من طريق أبي سعيد الخدري كذلك. لكن ثبت أو وجدت روايات في الحث على تعلم العلم قبل قبضه، وعلم الفرائض كذلك.
1: نعم.
0: ما هو علم الفرائض؟ هذا هو الذي يسأل عنه.
1: نعم.
0: الفرائض أي المواريث، لأن هذه الأنصبة التي ثبتت في كتاب الله عز وجل كل نصيب منها يسمى فريضة.
1: نعم.
0: لأنها ثبتت في كتاب الله عز وجل، فللأزواج وللآباء والأمهات والإخوة والأخوات، هذه فرائض لكل حالة من الحالات. ما يستحقه الوارث من المورث يسمى فريضة، هذا العلم يسمى الفرائض.
1: نعم.
0: ولا شك أن في تعلمه حفظا للحقوق وصيانة من عدوان الناس على حقوق بعضهم، وتعلم علم الفرائض المواريث يؤدي إلى إغناء الناس عن التخبط في قسمة التركات، فيحفظ لهم حقوقهم ويقيم صلاتهم على أساس متين، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي استأثر بقسمة المواريث، فلا تنشب بينهم خصومات ونزاعات، وإنما يستقبلون ذلك برضا وتسليم.
1: نعم.
0: هذه المعاني، أي ما يترتب على علم الفرائض وإتقان علم الفرائض من صيانة للحقوق ومن حفظ للحمة الأسر وصيانة للعلاقات بين الورثة الذين اقتسموا مال مورث واحد، مما يعني أن بينهم صلات وقربى ورحما، فهذه الأواصر إذا تقطعت فإن ذلك يفضي إلى فساد في المجتمع.
1: نعم.
0: ولذلك وصف في بعض الروايات بأنه نصف العلم، لأن به تحفظ الحقوق وتؤدى الأمانات وتستقر أحوال الناس وتدوم بينهم المودة وترتفع أسباب الشقاق والنزاع والخلاف. ولهذا أيضا أولاه أهل العلم ما أولوه من عناية ورعاية، ولكونه منضبطا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صار قواعد واضحة ظاهرة جلية مستقرة لا تجد فيها الخلافات إلا كما تقدم في مسائل يسيرة جدا. فهذا أدعى إلى حفظ حقوق الناس وصيانتهم دون خلاف في أمة الإسلام من شرقها إلى غربها. فالحقيقة أن هذا العلم من أسباب تماسك هذه الأمة، ومن علامات تآخيها وانتسابها إلى دين واحد وملة واحدة وشريعة واحدة. فمساحة الخلاف كما قلت فيها في بعض مسائل معدودة يسيرة جدا، والخلاف فيها ليس بحادث، وإنما كان منذ عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وضبط هذا العلم ليس بالعسير. نعم، هناك مسائل تسمى مسائل العويص التي تتشابك فيها ويكون فيها يعني اقتسام التركات بعد انقضاء بعض الورثة، أيضا بعد حصول وفيات في الورثة الأوائل وانتقال ذلك إلى ورثتهم، أو تنوع الصلات التي يمكن أن تكون القرابات التي يمكن أن تكون بين الورثة، أو في بعض المسائل كالغرقى والهدمة، مسائل لعدم انضباط من تقدم إلى مولاه، من الذي مات أولا فاستحق الآخر تركته، لكن هذه مسائل يسيرة لا تكدر على إحكام هذا العلم وأهمية الإقبال عليه، والله تعالى أعلم.
1: اليوم مع كثرة البرامج التطبيقية التي تساعد الإنسان على معرفة الأنصبة، هل يبقى تعليمها ضروريا؟
0: نعم، يعني أنا جربت بنفسي ووجدت أن إلى الآن ما جربته والذي جربته يكاد يكون من أجود أنواع التطبيقات، لكن يقع في أخطاء.
1: نعم.
0: فإن لم يكن المستعمل لهذه التطبيقات على فقه ودراية، فإنه يمكن أن يأخذ بالنتائج التي وجدها في هذه التطبيقات أو من خلال منصات الذكاء الاصطناعي، يأخذها على أنها نتائج صحيحة ويقسم التركة بناء عليها، وتقع مشكلات لأنها على خلاف الصواب.
1: نعم.
0: صحيح ليست بالمسائل كثيرة، لكن تقع أخطاء، فلا بد من التفقه. هناك أيضا أخطاء تحصل حتى دون هذه التطبيقات، يعني إن أذنتم وتنبيه مهم.
1: نعم.
0: يخطئ كثير من الناس في توصيف الورثة، يذكرون علاقاتهم ببعضهم لا. نعم. بالميت. مثال ذلك.
1: نعم.
0: يأتون ويقولون إخوة وأخوات وأم.
1: نعم.
0: وبتبين السؤال وإعادة الاستيضاح منهم يتبين أنهم يقصدون الزوجة وأولاد وبنات.
1: نعم.
0: فهم نظروا إلى حالة الأسرة الآن أنهم. نعم. إخوة وأخوات معهم أمهم. فيأتون ويقولون ترك إخوة وأخوات ذكور كذا وإناث كذا والأم.
1: نعم.
0: المجيب إن لم يستوضح يظن أن الميت ترك أما وأخا وأخوات.
1: نعم.
0: لما يأتي ويقول ألم يكن متزوجا، قل نعم كان متزوج، ترك زوجة، أنت قلت أم.
1: نعم.
0: فهذا خطأ،
1: ربما يدخل في البرنامج أم أيضا،
0: وقد يقع هذا الخطأ أيضا.
1: نعم.
0: ولذلك فهذا التنبيه تنبيه مهم، من يسأل عن قضايا الميراث يذكر القرابات بالنظر إلى المتوفى.
1: نعم.
0: المورث، لا إلى علاقاتهم ببعضهم البعض، ما صلتهم بالمورث. كذلك إذا كان هناك على سبيل المثال إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم، يأتي ويقول إخوة، أو يظن هو.
1: نعم.
0: أن الإخوة لأم أقل فلا يحتاج إلى ذكرهم.
1: نعم.
0: مع أنهم هم الأصل في ميراث الإخوة إن لم يكن أشقاء.
1: نعم. نعم.
0: فيعرض عن ذكرهم فيذكر إخوة أشقاء ويذكر مثلا إخوة لأب ولا يذكر الإخوة للأم.
1: نعم.
0: هذه بعض التنبيهات مما يقع فيه الناس، لكن الأهم هو ضرورة ذكر صلة الأحياء بالميت نفسه المورث.
1: نعم.
0: نعم. من ضمن ذلك أنهم يذكرون من جملة الورثة من مات قبل المورث.
1: نعم.
0: هذا أيضا من الأخطاء، ولا يعني لما يذكرون الميت قبل مورثه.
1: نعم.
0: والحي يرث الميت، فيذكر الذين كانوا أحياء عندما مات ذلك المورث.
1: نعم.
0: ولا يذكر من تقدم. الآن قد يكون له
1: أبناء مثلا.
0: أبناء نعم يذكر، لكن لا يذكر أنه كان له ولد، ثم لما تتبين من أسأل يقال لك الولد لا هذا مات قبل أبيه بسنة بسنتين بخمسة. نعم. لا هذا خطأ. فهذه فقط بعض التنبيهات التي قادنا إليها علم الفرائض.
1: إذن مسائل البرامج تحتاج إلى شخصية متخصصة قبل. صحيح. أن يستخدم البرنامج. صحيح. نفسه. طيب، بما أننا ذكرنا حديثا نذكر حديثا آخر، ولكن نأخذ الإجابة بعد الفاصل. نذكر الحديث. أبو عبد الله يسأل عن صحة الرواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخة بالرطب فيقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. بعد الفاصل إن شاء الله. عزائنا فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام. طيب فضيلة الشيخ, نعيد الحديث نظرا لأن أحيانا يحتاجون إلى اقتطاعه. يسأل عن صحة الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخة بالرطب فيقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا.
1: نعم, يقبل هذا الحديث, يقبله أكثر أهل الحديث ويرون أنه حديث حسن, ومنهم من صححه. وهو بهذا اللفظ ورد في السنن, لم يرد في الصحاح, ورد في السنن, ورد عند الترمذي والنسائي في الكبرى وغيرهما. واختلف في البطيخ, ولكن الأكثر أنه الأخضر.
0: نعم.
1: أي الذي قشره أخضر.
0: نعم.
1: البطيخ المعروف عندنا.
0: نعم, وله مسميات مختلفة.
1: نعم, وله أسماء مختلفة.
0: نعم,
1: بطيخ, الجح, الحبحب إلى آخره.
0: نعم.
1: وهذا الحديث يعني قد يستغربه بعض الناس, وقد يرى بأن طرح أسئلة أولى من مثل هذه الرواية, لكن الصحيح أن هذا الحديث لا يتحدث عن حكم شرعي.
0: نعم.
1: لكن تؤخذ منه أحكام شرعية,
0: وهي
1: منها جواز الأكل من أكثر من صنف.
0: نعم.
1: وجواز أكل المشتهيات, ومنها التفات هذا الدين إلى ما يرفع العنة والمشقة عن الناس, وأهمية التوازن في الغذاء.
0: نعم.
1: فقال نكسر حر هذا ببرد هذا, أي حر الرطب ببرد البطيخ.
0: نعم.
1: وبرد هذا بحر هذا, البطيخ بالرطب.
0: نعم.
1: حتى يكون هناك توازن واعتدال. كذلك تكشف مثل هذه الروايات عن عناية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ومن تلقى عنهم بهديه عليه الصلاة والسلام لعلو منزلته وعظيم قدره. فهذه التفاصيل تكشف منكشفة, وكأن حياته عليه الصلاة والسلام كتاب مفتوح يقرأه أتباعه من بعده, حتى في أكله, في شربه, في مشيته, في يقظته, في نومه, في معاشرته لأهل بيته. هذا لا يوجد لأي شخصية في التاريخ الإنساني.
0: نعم.
1: ليس هناك ما يخفى من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, في لبسه لنعله, في لبسه لثوبه, لعمامته, في هيئته, في تبسمه, في ضحكه, في أحاديثه. كل ذلك نقل بكل أمانة ليأتي من بعده من أتباعه فيتعرف على رسولهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم, ومن شاء منهم التأسي حتى في هذه الأمور العادية الطبيعية, في هذه الأمور التي ترجع إلى العادات والمشتهيات, ليس فيها جانب شرعي, وإنما فيها هذه الجوانب التي ذكرتها. فما أجمل أن يتأسى المسلم حتى في هذه, أن يأخذ منها المنهج, أن يتعرف على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المعاني كلها تؤخذ من مثل هذه الروايات. بقي أن هناك روايات أيضا مشابهة, ورد عند البخاري في أنه كان يأكل الرطب بالقثاء. القثاء هو كذلك أيضا من ما كان يشتهي عليه الصلاة والسلام, فكان يأكله مع الرطب, وهو المعروف عندنا في بعض البلدان يسمى الجرو, بعض البلدان يسمى الوعى.
0: نعم.
1: هذا هو القثاء. فهذه الرواية عند الإمام البخاري هي رواية أيضا صحيحة.
0: نعم.
1: لكن للتنبيه, وردت في البطيخ روايات كثيرة.
0: نعم.
1: لا لا لا يصح منها إلا هذه الرواية. هناك نعم. رواية فيها يعني, أو بعض, حصل خلاف بين ابن حجر وابن القيم في معنى البطيخ, هل هو الأصفر أو الأخضر.
0: نعم.
1: الأصفر الذي نسميه نحن الشمام, لكن هناك رواية أخرى, فلا حاجة إلى المفاضلة. أو هذه الروايات كلها تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان أكل البطيخ بالرطب مع البطيخ, ومع ما نعرفه نحن اليوم بالشمام. نعم. ومع القثاء, لكن روايات

0: أخرى وردت في نفس السياق لا تصح، منها أنه كان يتناول بشمال إلى هذه لا تصح.
1: نعم.
0: هذه فقط التي سأل عنها. نعم كما قلت حسنها، حسنها الترمذي، حسنها طائفة، صححها الألباني، وابن حجر أيضا في شرحه لحديث البخاري في الرطب والقثاء أيضا صحح هذه الرواية، وأما ما سواها فلا يعتد به والله تعالى.
1: ربما أستطيع

0: معلوم، وهو أنه أحيانا في بعض الأحيان يتقدم بعض الأطباء بقائمة أغذية معينة ترى أنها هي الأجدى وهي الأولى، وتحرم صحيا بقية القوائم الأخرى، وقد يكون البطيخ وارد من بينها. كيف يتعامل المسلم مع هذه الدعوات، وكيف يحاكمها محاكمة صحيحة بحيث يعرف أنها صادقة أو ليست صادقة؟
1: أمثال هذه الروايات تنفع للرد على مثل هذه الدعوات، وإلا فالأصل أن يلجأ إلى أهل الاختصاص من خبراء التغذية الأمناء الثقات من المسلمين في شأن تبين ما هو نافع للأبدان وما هو ضار بها. لو أن الاعتراض هو على وجود ملوثات في دخلت في الزراعة وفي ما يتناوله الناس أو طرق تؤدي إلى أضرار في هذه المنتجات الزراعية فهذا باب آخر.
0: نعم.
1: أما في ذات هذه المأكولات ومن الفواكه والخضروات والحبوب وغير ذلك، فالأصل أنه يستأنس في مثل هذه الصور بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل ذلك بما ورد في كتاب الله تعالى مما أباحه سبحانه من الحلال المباحات الطيبات من الأنعام ومن ما امتن به على عباده من رزق من هذه الحبوب والثمار. فللأسف نعم ما تشيرون إليه أنه أحيانا يوهم حتى بأن يأتي بآيات من كتاب الله عز وجل مجتزأة، مجتزأة في من سياقها لا يتم الآية الكريمة، ويبني عليها نظريات يتقبلها الناس ويطرحون ما يقرره أهل الدراية والخبرة وأهل الاختصاص من الثقات المسلمين، لا سيما من المسلمين في مثل هذا الشأن، والله تعالى المستعان.
0: نعم جميل. إذن الاحتكام إلى معيارين الدليل الشرعي والحقائق العلمية. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، وددنا أن تستمر هذه الحلقة أكثر، لكن وصلنا إلى نهاية الوقت. شكرا لكم.
1: جزاكم الله خير.
0: أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. نشكركم أيضا على المتابعة، ونلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، متواصل في تدبر كلام الملك العزيز. ولازلنا مع سورة الشعراء في هذا المشهد، ووقفنا عند الموضع الذي يتكلم فيه إبراهيم عليه السلام في وصف الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن نجد إبراهيم عليه السلام يعدد هنا هذه الأمور التي لا يفعلها إلا الله عز وجل، فهو الذي خلق. ولا نجد أن أحدا في هذا الوجود نسب الخلق إليه. هذه الأصنام التي تعبد، هل قالت يوما أنها خلقت الإنسان؟ هذه الأشجار والأحجار والأبقار وغيرها من الأمور التي يعبدها الناس جهلا وضلالا، هل منها من قال أنه هو الذي خلق الإنسان، أو خلق الكون، أو خلق أي شيء؟ لا، الله عز وجل هو الذي نسب الخلق له. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، لم يخلقوا شيئا. ولذلك أيها الإخوة، من دواعي قوة الإيمان التفكر في عظيم خلق الله عز وجل. سنجد الله عز وجل يقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه، تنظر في الطعام الذي تأكله. يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تنظر في نفسك، تنظر في هذا الخلق العظيم. عندما يقول الله تبارك وتعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، قبل ذلك يقول الله تبارك وتعالى لما يذكر الله عز وجل في سورة الغاشية، قول الله تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هكذا، هذه أمور لا شك أنها تقوي إيمان هذا الإنسان، بالتالي هذا من الأهمية بمكان. إذا نجد إبراهيم عليه السلام ذكر هنا الخلق: الذي خلقني، وينسب هذه الأمور إليه: خلقني، يهدين، الأصل يهديني، الذي يطعمني ويسقين، الأصل يسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، وإنما يعني أيضا يميتني ثم يحيين، أصل يحييني. الأصل هنا أن تأتي ياء النسبة، لكنها حذفت هنا لأجل السياق، لأجل يعني خواتيم الآيات، أن تكون خواتيم الآيات متناسقة في ما يقرأه الإنسان في ذلك الخاتمة التي تختتم بها الحروف في النون والميم، كما هو الحال في سورة

0: لكن هنا جانب مهم ما نغفل عنه، وهو قضية النسبة، نسبة هذه الأمور لإبراهيم عليه السلام، من باب أيضا ما كانوا يفعلون من افتخارهم بهذه الأصنام، كما قلنا في قولهم فنظل لها عاكفين. وهنا إبراهيم عليه السلام أيضا كأنه في صورة المفاخر، أنه عبد لله عز وجل الذي يفعل هذه الأمور التي لا يفعلها إلا الإله الحق. ونواصل بإذن الله تعالى بقية حديثنا في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم عبر أثير برنامجكم آية للتدبر. والكلمة التي نحن اليوم نتدبرها هي كلمة ضبحا. هذه الكلمة وردت في آية جليلة في سورة العاديات، وفيها تصوير بلاغي بديع، وفيها قسم يهز القلوب ويوقظ الأرواح. فالعاديات هنا هي الخيل التي تعدو في سبيل الله، تجري مسرعة للقتال، ومن شدة عدوها يخرج منها صوت يسمى الضبح. فكلمة ضبحا في لغة العرب تعني الصوت الذي يخرج من صدور الخيل عند العدو الشديد، حين يضيق نفسها وتعلو أنفاسها يظهر صوت كاللهاث أو النفس الحار المتلاحق، وهو صوت لا يكون إلا من خيل تبذل غاية جهدها وتضحي بكل قوتها، تحمل الفارس وتقتحم ميادين المعركة دون تردد. وهذه الكلمة، كلمة ضبحا، تجسد صوت التضحية وصوت الجهد العظيم وصوت الاستماتة في سبيل الحق، ولذلك أقسم الله بها، وهي في ظاهرها مجرد صوت، لكنه صوت يحمل خلفه معاني الشجاعة والهمة والبذل والاندفاع نحو طاعة الله. أيها المستمعون والمستمعات، انظروا كيف أقسم الله بالخيل الضابحة التي تخرج أنفاسها حارة متتابعة لأنها تبذل جهدها بلا توان. وهنا درس تربوي عظيم، أن العبد إذا سعى في طاعة الله ينبغي أن يكون له ضبح أيضا، أي بذل وجهاد وحرص وسعي حار صادق، لا برود ولا كسل ولا تردد ولا فتور. فالخيل في الميدان لا تمشي مشيا بطيئا ولا تسير بخطى متكاسلة، بل تعدو عدوا وتركض ركضا وتخرج من قوة احتمالها صوتا يسمعه كل من حولها. وهكذا المؤمن إذا عرف الله انطلق في طاعته، يعدو قلبه قبل جسده وتلهث روحه.

0: تشتهيه شوقا إلى طاعة ربها. ومن أسرار هذه الآية الجليلة أن الله أقسم بشيء من آثار العمل لا بالعمل نفسه، فالضبح أثر والعدو فعل، لكن الله أقسم بالأثر لينبه أن القيمة ليست في الصورة الظاهرة فقط، ولكن فيما يخرج من القلب من صدق. وفي هذا تعليم لنا أن العبرة ليست بكثرة العمل، بل بما يتركه العمل من أثر في النفس، من إخلاص ومن خشوع ومن صدق ومن تقوى. أيها المستمعون والمستمعات، إن كلمة ضبحا هي صوت يخرج من خيل قد أعدت إعدادا صحيحا ودربت وتحملت حتى صارت قادرة على خوض الميادين. فكذلك المؤمن لا يبلغ مراتب الجهاد الحقيقي إلا إذا أعد قلبه وعقله وروحه إعدادا صحيحا بالعلم والصبر واليقين والذكر وبمجاهدة النفس. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: تلا على مسامعكم من القرآن الكريم القارئ إبراهيم مدهش.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: والضحك نوعان، فمنه ينقض صلاته وطهره إذ يعرض ويسمعن صوته، والآخر ينقضها فقط وهو الكاشر. والضحك نوعان، فمنه ينقض صلاته وطهره إذ يعرض ويسمعن صوته، والآخر ينقضها فقط وهو الكاشر. والضحك فيها
3: ناقض الطهارة
1: مع الصلاة فافهم الإشارة. هذا إذا ما قهقه المصلي، إن قلت ما تفسيره أملي. فهو الذي يهتز منه البدن والصوت يعلو، قد عداك لحن. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. حضرتم؟
5: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
3: آمين.
1: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
3: آمين.
1: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
3: آمين.
1: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك.
3: آمين.
1: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
3: آمين.
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
3: آمين.
1: والضحك نوعان، فمنه ينقض صلاته وطهره إذ يعرض ويسمعن صوته، والآخر ينقضها فقط وهو الكاشر. والضحك نوعان، فمنه ينقض صلاته وطهره إذ يعرض ويسمعن صوته، والآخر ينقضها فقط وهو الكاشر. والضحك فيها
3: ناقض الطهارة
1: مع الصلاة فافهم الإشارة. هذا إذا ما قهقه المصلي، إن قلت ما تفسيره أملي. فهو الذي يهتز منه البدن والصوت يعلو، قد عداك
3: لحن.
1: نعم. طيب، بدأنا بهذه الأبيات، معنى الكلام فيه الآن في الضحك في الصلاة، ما كذاك؟ كان في الدرس الماضي كان حول الكلام في الصلاة، ذكرنا عدة مسائل في الكلام في الصلاة. هنا نوجه لك بعض الأسئلة. ثم الكلام باللسان مفسد إلا بذكر الله حين يرد على الخطأ، فالخلف فيه ذكر والضحك ناقض لها إذا ترى. السؤال هنا قوله ثم الكلام باللسان، كيف احتراز باللسان؟ احتراز عن أي شيء؟ تفضل.
3: عن إشارة الأخرس.
1: عن إشارة الأخرس، أحسنت. فإذا أشار الأخرس وهو في الصلاة، إيش تعتبر صلاته؟ صحيحة ولا غير صحيحة؟
3: نعم.
1: تفضل.
3: غير صحيحة.
1: لماذا؟ على القول بأن الإشارة تعتبر من الكلام.
3: نعم.
1: لأنه تكلم في صلاته. زين، وقيل وهذا احتراز عن الإشارة. فحيث كيف قالوا تفسد صلاته؟ بأي شيء؟ لأي شيء قالوا تفسد صلاته بالإشارة؟
3: نعم، بالعوارض. نعم.
6: بالعوارض الفعلية.
1: نعم. لأنه فعل فيها
6: عارض فعلية.
1: من عوارض فعلية. فعل فيها شيئا لم يكن من صلاحها. ما كذاك؟ وكل فعل لم يكن صلاحا لها فنقبها به
3: قد لاح.
1: زين. وثم الكلام باللسان مفسد إلا بذكر الله حين يرد على الخطأ فالخلف فيه ذكر. أي شيء المسألة نذكر؟ عرفتم أن الكلام مفسد للصلاة، ما كذاك؟ عمدا كان أو خطأ، ما كذاك؟ أي شيء نذكر عنا إلا بذكر الله حين يرد على الخطأ فالخلف فيه ذكر. طيب حوله.
3: نعم. إذا الخلف في الكلام بذكر الله على الخطأ،
1: إذا ذكر الله تعالى خطأ غير متعمد كذا؟
3: نعم.
1: هل صلاته صحيح ولا غير صحيح؟ تقوم صلاته بذلك ولا لا؟
3: خلاف.
1: أحسنت. طيب إيش حافظوا أنتم في الكلام بذكر الله؟ يتكلم المصلي بغير ما يقال فيها من ذكر الله تعالى، تكلم بذكر الله سبحانه وتعالى بغير ما يقال في الصلاة. كم قوت حظه؟
3: نعم.
1: من انت؟
3: مروان بن حمد العام.
1: تفضل.
3: ثلاثة أقوال.
1: نعم. قيل بالنقض.
3: قيل بالنقض مطلقة.
1: مطلقا.
3: وقيل إذا كان عامدا فصلاته تنتقض.
1: نعم.
3: أما إذا كان ناسيا فلا تنتقض.
1: فلا نفعل.
3: وقيل
1: إذا كان غير عمد.
3: نعم.
1: زين. القول الثالث.
3: وقيل إذا تكلم بما في القرآن فلا إعادة عليه.
1: نعم.
3: ما لم يرد بذلك أمرا أو نهيا.
1: نعم.
3: أو إجابة عن سؤال.
1: واصل. ما لم يرد بذلك أمرا أو نهيا. نعم. واصل. أو طلبا أو إيش؟
3: نعم.
1: تفضل.
5: ما لم يرد بذلك أمرا أو نهيا أو خطابا لغيره أو رد جواب لمن سأله أو استفهاما لغيره أو جر بذلك لنفسه منفعة أو دفع عنها مضرة أو عن غيره، سواء كان ذلك في السورة التي يقرأ منها أو من غيرها. قالوا والسهو في هذا كله لا يفسد الصلاة لأنه لم يبلغ منزلة الكلام.
1: أحسن. شكرا. بارك الله فيك. حيث تكلم بذكر الله، إن بما يقال في الصلاة وبغير ما يقال في الصلاة، غير ما يقال في الصلاة، تكلم بذكر الله بغير ما يقال فيها، ما كذا؟
3: نعم.
1: طيب زين. طيب كلام الإمام الوردين رحمه الله عليه في الجوهر، قال تكلم اللسان لا بذكرها فإنه ينقضها بأسرها. إيش يعطي هذا الكلام هنا على أن الكلام في الصلاة ناقض لها مطلقا، سواء كان عمدا أو خطأ، وسواء كان بذكر الله أو بغير ذكر الله، ما كذاك؟ تكلم اللسان لا بذكرها، يتكلم في الصلاة بغير ما يقال فيها إن كان كفر تفسر الصلاة، ولو كان ذكرا لله عز وجل. نعم. ولو كان ذكر الله، ولو كان الكلام خطأ الجواب إيش؟ نعم. تكلم اللسان لا بذكرها زين، فإنه ينقضها بأسرها. طيب الكلام حين في الضحك في الصلاة، وضحك ناقض لها إذا طرأ. نعم. تويش معك بالأبيات؟ أبيات الإمام نور الدين إيش قال؟
3: نعم.
7: والضحك نوعان فمنه ينقض صلاته وطهره إذ يعرض ويسمع أن صوته، والآخر ينقضها فقط وهو الكاشر.
1: والآخر قال أبيات صحح زلمة. نعم.
5: والضحك نوعان فمنه ينقض صلاته وطهره إذ يعرض ويسمع أن صوته، والآخر
1: نعم.
5: ينقضها فقط وهو الكاشر.
1: طيب. إيش قال الشيخ صايغي في الموضوع؟
3: نعم.
1: قال محمد
8: والضحك فيها ناقض الطهارة مع الصلاة فافهم.

0: منه البدن والصوت يعلو قد عداك اللحن.
1: أحسن، شكرا. زين، طيب، معنى الأبيات واحد على أنها ضحك إذا كان قهقها فهو ناقب للصلاة والوضوء. من قهقها في صلاته انتقب وضوءه وانتقب صلاته. قهقه. زين. أما إذا كان ضحك غير قهقها فهو ناقب للصلاة دون الوضوء. لو تبسم تضاحك الحاصل دون قهقها، لم يقهقه. إذا لم يقهقه في صلاتك ضحك لكنه لم يقهقه انتقبت صلاته. زين. أما إذا قهقها انتقب وضوءه وصلاته معا. وهذا على كل حال هذا القول مما قال به هذا القول سعيد بن محرز، قال: من كشر في الصلاة انتقبت صلاته، ومن قهقها انتقب وضوءه وصلاته. سمعتم؟ هناك قول آخر على أن على كل حال التبسم لا يقوى الصلاة، وإنما ينقض الصلاة القهقه فقط. سمعتم؟
0: نعم.
1: من بعض العلماء يقول هيش ناقض الصلاة، ضحك ناقض الصلاة، هو هيش القهقه. ما كذاك؟ طيب. والتبسم غير ناقض. وبعض العلماء قال أن التبسم ينقض الصلاة دون الوضوء. من التبسم فيه في الصلاة. زين؟ أما القهقه فهي ناقضة هيش للوضوء والصلاة. قال سعيد بن محرز: زين، من كشر في الصلاة انتقضت صلاته، ومن قهقها انتقض وضوءه وصلاته. قال أبو سعيد رحمة الله عليه: الضحك يفسد الصلاة، والتبسم من الضحك. قال الله تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها. طيب، فحينئذ معكم في غير القهقه خلاف، هل الضحك اذا كان غير القهقه ناقض الصلاه ولا غير ناقض؟ خلاف. طيب، القهقه بقى القهقه تنقض الصلاه في الصلاه، لكن هل تنقض الوضوء؟ ايضا خلاف معهم. قيل تنقض الصلاه دون الوضوء، وقيل تنقض الوضوء والصلاه معا. طيب، لو سالكم سائل وقال مثلا كان يصلي فضحك ولكنه لم يقهقه، فما حكم صلاته؟ يعني هل تنتقم صلاته قولا واحدا، ولا تقول ما تنتقم صلاته قولا واحدا، تقول خلاف؟
0: خلاف.
1: طيب، شكرا. خلاف. والقول بعدم النقم قول أبي علي موسى بن علي بعدم النقم، إذا كان الضحك غير قهقه فما ينقض الصلاة. قول من هذا؟ موسى بن علي. والقول بالتفرقة: إذا تبسم، إذا كشر انتقضت صلاته، وإذا قهقه انتقض صلاته. قول من؟
0: سعيد بن
1: محرز. طيب، سألكم سائل يقول قهقه في صلاته، فما حكم صلاته؟
0: نعم. منتقم،
1: تفسد منتقضة. طيب، هل ينتقضوه بذلك ولا لا؟
0: نعم، خلاف.
1: زين، شكرا. ضبطتم من السلام أكذاك؟ زين. وضحكوا فيها ناقض الطهارة مع الصلاة، فافهم الإشارة. هذا إذا ما قهقها المصلي. إن قلت ما تفسيره أبلي، فهو الذي يهتز منه البدن ويفسر قهقها، والصوت يعلو قد عداك اللحم. ليش؟ كيف قهقها؟ فور أحمد. ليش قهقها؟
0: يضحك.
1: إيش يضحك؟ ويقول
0: يضحك.
1: إيش يقول؟ هذا القهقه، هذا ما ذكر النظم. فهو الذي يهتز منه البدن زي والصوت يعلو. هذا والشيء قالوا يسمع عنا صوته، هاي قهقه. أما إذا كان لم يسمع صوته يعتبر ضحك، وهل هو ناقض للصلاة ولا لا؟ خلاف. ما كذاك؟ طيب، ننتقل عندنا إلى فوائد. هذه الفوائد أختم بها مسألة الكلام في الصلاة. تنبيه: ألحق بعضهم بالكلام تنحنح والتحمحم والأنين والطحير والنخير والنشيق والبكاء وتنفس الصعداء. كم ذي؟ 8. هذه ممكن نقف عند هذه الكلمات هذه في وقت آخر يعني. لكن تكلم لأجل فائدة ضبطها ضبطا زين. إيش قلنا؟ ألحق بعضهم بالكلام تنحنح والتحمحم والأنين والطحير والنخير والنشيق والبكاء وتنفس الصعداء. زين. نبدأ بالفوائد. هذه الفوائد ممكن 3 فوائد أو 4 فوائد أو أكثر نختم بها هذه الدروس، دروس الكلام في الصلاة. والنفخ في العمد وفي الخطا معا ينقبها لو للقشاء وقعا، لأنه مما نهين عنه لا كونه تكلما أو منه، لأنما الكلام ما يؤلف من الحروف لمعان تعرف. والنفخ في العمد وفي الخطا معا ينقبها لو للقشاء وقعا، لأنه مما نهين عنه لا كونه تكلما أو منه، لأنما الكلام ما يؤلف من الحروف لمعان تعرف. زين. كلف فيه شيء النفخ. هل النفخ ناقض للصلاة ولا لا؟ إيش قلنا؟ ناقض، سواء كان عمدا أو خطأ. سمعتم؟ ولو للقشة، لو مثلا تجشى في الصلاة ثم بعد ذلك نفخ حتى تخرج تلك الرائحة، ليس له ذلك، له أن يفتح، له أن يفتح فاه لتخرج الرائحة، لكن ليس له أن ينفخ. وفاتح فاه لإخراج القشة فقيل لا بأس عليه إن شاء، لو يفتح فاه حتى تخرج تلك الرائحة ثم ما تؤذي، لكن ليس له أن ينفخ. قال والنفخ في العمد وفي الخطأ مع ينقبها لو للقشاء وقع. لماذا ينقب الصلاة؟ قال لأنه مما نهين عنه لا كونه تكلما أو منه، لأنه مما نهين، أي ورد النهي عن إيش؟ النفخ في الصلاة. عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في السجود وعن النفخ في الشراب، رواه الطبراني. لماذا ينقض الصلاة؟ يقول لأنه منهي عنه، ما كذاك؟ طيب الشيخ الصايغي ذكر التعليل، هش قال لما ذكر هذه المسألة علل بالكلام لم يعلل بالنهي. هش قال؟ قال والنفخ عمدا ناقض الصلاة أو خطأ صح عن الثقات، لأنه في أكثر الأقوال من الكلام، فاستمع مقالي. نعلل بهش بأنه كلام، والشيخ علل بأن هذا منهي عنه ليس بكلام، لأنما الكلام ما يؤلف من الحروف لمعان تعرف، والنفخ ما يعتبر الكلام نفخ. لكن شيء ورد، شيء ورد في حديث، لكن لعل يكون الحديث في مقال النفخ، فإن النفخ من الكلام. قال أبو هريرة وابن عباس النفخ في الصلاة كلام، هذا بعض علل بأنه كلام، وبعض الشيخ علل بأنه إيش؟ بأنه منهي عنه في الصلاة. واضحة؟ حفظتم الأبيات الشيخ، أبيات الشيخ صايغي؟ إيش قال؟ قال والنفخ عمدا ناقض الصلاة أو خطأ صح عن الثقات. لماذا؟ لأنه في أكثر الأقوال من الكلام، لأنه في أكثر الأقوال من الكلام، فاستمع مقالي. سمعتمه؟ طيب والوقت انتهى الآن، عندنا نقف إن شاء الله في الفائدة الثانية. زين؟ طيب بارك الله فيكم، سدد خطاكم، بارك الله فيكم، سدد خطاكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوة أبدا ما أبقيتنا، واجعل واثمنا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: محافل العلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بحمده، له الحمد ما أطل الفجر فأزاح ستار الليالي، ومضت نفوس مسترشدة على سبيل المعالي. ما أعظم ما أحياه ديننا الإسلامي الحنيف من مجالس العلم ومحافله منذ انطلاقتها من بيوت الله لتتلقى فيها النفوس المعارف المتنوعة التي كانت بداية حلقاتها ملتفة حول كتاب الله، منبع العلوم النافعة ومعين المعارف الرافعة، كانت وما زالت رياضا إيمانية تتنزل فيها السكينة وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة. ومن هنا تكتسب المؤتمرات والندوات العلمية أهمية كبرى، إنها امتداد لحلقات العلم التي تحيا بها العقول وتزكو القلوب وتسمو النفوس. إن أهمية هذه المحافل العلمية تكمن في كونها ميادين لتبادل الحكمة وتلاقح العقول وتلاقي الأفكار واجتماع التجارب وتحقيق التكامل المعرفي. فالعلم آصرة جامعة بين أهله، ووشيجة تصل بين حملته، والتقاء أهل العلم والباحثين له إسهامه الكبير في تجلية الحقائق ونبذ الخلافات وبيان الاجتهادات التي تراعي الواقع وتستشرف المستقبل. والتواصل عبر هذه المؤتمرات والندوات العلمية يفتح في أمتنا أبواب الأمل، مؤكدا أن ينابيع العطاء المعرفي متدفقة لا تغيض، وجذوة الإنتاج الفكري متقدة لا تخبو. وهذه المحافل تغني البحوث العلمية وتتيح تفاعلا مثمرا لتجسير الفجوات المعرفية، وتسهم في إقامة شراكات مؤسسية، وما يؤدي لتمكين المجتمعات من وضع معالجات إجرائية للمشكلات وحلول ناجعة للأزمات، ومقاربات عملية لتجاوز العقبات، وفيها ما يمنح الأمة مرتكزات راسخة تحقق بها الريادة الحضارية والأمن المعرفي. وبمثل هذه اللقاءات العلمية البناءة تظل الأمة بعون الله على استمساك بوعي مستنير وعلى قدرة عالية لتقود واقعها برؤية علمية وأساس إيماني. هو العلم، هو العلم عز لأصحابه، فطوبى وبشرى لطلابه، وفي العلم فخر لمن حازه، وفي العلم مجد لأربابه، ونور العقول ومرقاتها، وحصن متين لأحبابه، وفي العلم ذخر وعون على صعاب الطريق وأوصى به. فهيا بنا لله ربنا على جادة ذوي البصائر ومنار الهداية لكل حائر.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعكم من كتاب الله الكريم.

0: تلا على مسامعكم الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 99 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وعلى ربهم يتوكلون. وقد تقدم أن هذه الجملة معطوفة على جملة صلة الموصول آمنوا، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يتوكلون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وحرف الجر على متعلق بالفعل يتوكلون على ربهم يتوكلون. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل يتوكلون، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل يتوكلون. والجملة الفعلية على ربهم يتوكلون معطوفة على الجملة الفعلية آمنوا، فهي معطوفة على جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 100 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنما سلطانه على الذين يتولونه، جملة صدرت بإن، إلا أن إن كفت عن العمل بما، فوقع بعدها مبتدأ وخبر. وكثيرا ما يقع كف إن بما ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها، وقد يبقى العمل. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وقد تكون إن في هذا الموضع معناها التنبيه على أهمية الخبر. وكثيرا ما تأتي إن لهذا المعنى، فتأتي دالة على التنبيه على أهمية الخبر. وما حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كف إن عن عملها، فوقع بعدها مبتدأ وخبر، أي فلم تعمل إن، وإن عملها معلوم، فإنها تدخل على الجملة الإسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. سلطانه، سلطان مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. على الذين يتولونه خبر المبتدأ، وقد وقع الخبر جارا ومجرورا أو شبه جملة. على حرف جر مضاف

مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وألف على محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الألف من على واللام من الاسم الموصول الذين، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور بعلى، وصلة الموصول يتولونه، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يتولون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والجملة الفعلية يتولونه جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والجار والمجرور على الذين يتولونه في محل رفع خبر للمبتدأ وهو سلطانه، وعلى هذا يكون حرف الجر على متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن على الذين يتولون أو يكون على الذين يتولون، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. والجملة الاسمية إنما سلطانه على الذين يتولون جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، والاستئناف فيما يظهر في هذا الموضع استئناف بياني، والمعنى يجوز في هذه الجملة أن تكون جوابا عن سؤال مقدر، فبعد قوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون يخطر بالذهن سؤال، فعلى من سلطانه إذن؟ فيأتي الجواب إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فهذه الجملة جملة استئنافية، والاستئناف استئناف بياني، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. والذين هم به مشركون عطف مفرد على مفرد، فالاسم الموصول الذين معطوف على الاسم الموصول الذي قبله، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر اسم معطوف، وصلة الموصول هم به مشركون، وقد وقعت صلة الموصول جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، به جار ومجرور، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، وحرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة مشركون، وكلمة مشركون اسم فاعل، فهي من المشتقات التي يتعلق بها حرف الجر به مشركون، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر الباء وكلمة مشركون. مشركون خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأن هذا الاسم جميع مذكر سالم أو جمع مذكر سالم، والجملة الاسمية هم به مشركون جملة صلة الموصول
لا محل لها.

من الإعراب على المشهور. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية الواحدة بعد المئة من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 78 بعد المئتين من المصحف الشريف. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر. هذا الأسلوب أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. وأداة الشرط إذا، وفعل الشرط بدلنا، وجواب الشرط قالوا إنما أنت مفتر. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. الواو يجوز أن تكون للاستئناف، ووقع انتقال من موضوع إلى موضوع آخر، ويجوز أن تكون للعطف من باب نسق آخر الكلام على أوله. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إذا اسم زمان مبني على السكون في محل نصب ظرف، وهو خافض لشرطه منصوب بجوابه. وإذا ظرف، والظرف حكمه حكم الجار، لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل. وقد تقدم أن إذا منصوب بجوابه، والمعنى أنه متعلق بالجواب، والجواب قالوا إنما أنت مفتر. فالظرف إذا متعلق بالفعل قالوا، قالوا إذا بدلنا آية مكان آية. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف إذا والفعل قالوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف إذا متعلق بالفعل قالوا. بدلنا آية مكان آية جملة فعلية، وهي جملة فعل الشرط، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. بدلنا فعل ماض مبني على السكون، لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو النون، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف التي بعد النون ألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، فهي حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. آية مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مكان آية، مكان ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، آية مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والظرف مكان آية يجوز أن يتعلق بالفعل بدلنا، بدلنا مكان آية أي في مكان آية. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف مكان آية والفعل بدلنا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف مكان آية متعلق بالفعل بدلنا. ويجوز في الظرف مكان آية وجه آخر نذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ثم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: إن الآية التي تحمل الرقم 124 من آيات سورة البقرة محتاجة منا إلى وقفات متعددة، وذلك ما نأمله إن شاء الله تعالى. وهذه الآية ابتدأت بقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات.
1: فما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله إعادة، وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: قد أعربنا هذا الجزء من هذه الآية، وهو قوله تعالى: قال إني جاعلك للناس إماما.
2: جميل جدا، فماذا بقي عندك من تساؤل حول هذه الجملة؟
1: ما المقصود بقوله تعالى: قال إني جاعلك للناس إماما؟
2: المقصود بالكلمات ما في هذه الآية: قال إني جاعلك للناس إماما. رد إبراهيم

0: استفسر ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. ولكن الأولى أن نفسر الكلمات بكل ما أوحى الله لإبراهيم تعميما لا تخصيصا. قال إني جاعلك، أي هذا الخطاب موجه لإبراهيم بشارة من الله له بأن يكون إماما للناس.
1: إماما للناس؟
0: نعم.
1: وما اشتقاق هذه الكلمة إماما للناس؟
0: إماما، الإمام هو من يؤتم به ويقتدى، مأخوذ من الأم وهو القصد.
1: القصد؟
0: نعم، تقول أممت كذا أي قصدته. والإمام الذي يقتدى به بأفعاله وأقواله لا شك أنه مقصود.
2: هل تأتي بمعنى التقدم؟
0: طبعا، الإمام المتقدم والإمام القدوة والإمام المهتدى به، ويطلق الإمام على الأمة وهو كله مأخوذ من الأم وهو القصد. فكأن الإمام مشتق من الأم تشبيها له بالآلة التي يفتح بها الأمر.
1: وما معنى جاعلك يا أستاذنا؟
0: جاعلك أي مصيرك وشارع أن تكون أنت القدوة فيهم، جاعلك للناس إماما، ومقدر أن تكون أنت الإمام، وهذا تفضيل من الله سبحانه، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، فله في خلقه شؤون.
2: ولكن يا أستاذنا، من هم الناس هؤلاء الذين جعل الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام إماما لهم؟
0: جميل جدا. للناس، أولا الناس الذين هم في زمانه هو إمامهم، إذ هو نبيهم المرسل إليهم. ثم إنما شرعه له وما أمره به من الشرائع كان سنة ماضية إلى يوم القيامة، كالاختتان والاستنجاء والاستحداد وغير ذلك مما هو سنن الفطرة. وكذلك بنى البيت، والبيت بأمر الله سبحانه عن الكعبة، بناها إبراهيم فصارت كعبة مقصودة إلى يوم القيامة. وكذلك ما أكرمه الله به من الشرائع كإكرام الضيف وصلة الأرحام وغير ذلك، كل ذلك أصبح سننا متبعة إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في شأن هذه الأمة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثم قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك
1: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
0: وقال في شأن هذا الدين أيضا: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فصار ذلك شرعا إلى يوم القيامة للناس كلهم، فهو أبو البشر باعتباره النبي المجدد للشرائع، وابنه إسماعيل، ومن ذريته الأنبياء والمرسلون، فمن ذرية إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذرية إسحاق يعقوب والأسباط وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نعرب الجزء الأخير من هذه الآية؟
0: قال: ومن ذريتي.
1: أجل يا أستاذنا.
0: جميل جدا. قال:
2: فعل ماض مبني على الفتح،
0: وفاعله
2: ضمير مستتر تقديره هو،
0: يعود إلى إبراهيم. قال: ومن ذريتي، أي وأتجعل من ذريتي إماما، فهنا محذوف كما قال سبحانه: إني جاعلك للناس إماما. قال: أتجعل من ذريتي، أو أنت جاعل من ذريتي إماما. ومن ذريتي، من ذريتي،
1: الواو حرف عطف يا أستاذنا.
0: نعم، أي أو تجعل من ذريتي، فهو محذوف. من ذريتي
2: جار ومجرور،
0: من ذريتي جار ومجرور، وذريتي مضاف
2: والياء مضاف إليه
0: في موضع جر. قال: ومن ذريتي، ثم جاء الجواب، قال: لا ينال عهدي الظالمين. قال:
1: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا،
0: وفاعله ضمير مستتر
2: تقديره هو،
0: يعود إلى من؟ إلى الرب، في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إلى رب. قال: لا ينال،
2: لا نافية،
0: ينال
1: فعل مضارع مرفوع بالضمة يا أستاذنا.
0: أين فاعله؟
1: عهدي،
0: عهد مضاف والياء مضاف إليه، فالضمة هنا مقدرة منع من ظهورها الكسرة التي حدثت من أجل إضافة عهد إلى الياء. ياء المتكلم في موضع جر: لا ينال عهدي الظالمين،
1: مفعول به منصوب بالياء يا أستاذنا، لأنه جمع مذكر سالم.
0: جميل، إذ هو جمع لوصف مذكر عاقل. جميل جدا. لا ينال عهدي الظالمين، هذه الجملة مقول قال، فهي في موضع نصب، وانتهى إعراب الآية.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بقوله تبارك وتعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام قال ومن ذريتي؟
0: عندما بشره الله تعالى بأن يجعله إماما للناس، أراد الصلاح لذريته، وأراد أن يكون له امتداد في الخير، فسارع إلى دعوة الله سبحانه أن يجعل من ذريته أئمة، فجاءه الجواب: لا ينال عهدي الظالمين.
2: إذن فماذا يعني هذا الجواب يا أستاذنا؟
0: يعني أن عهد الله تعالى للأنبياء وللرسل، وأن يكونوا أئمة، الناس في هذا العهد أنواع.
1: أنواع؟
0: نعم، منهم من يقبل العهد وهو المستقيم، فهذا يمكن أن يعهد إليه وأن يكون إماما.
2: ومنهم؟
0: ومنهم ظالم لنفسه، ظالم لغيره، فلا يستحق أن ينال عهد الله سبحانه، أو أن يناله عهد الله سبحانه، فالظالم ليس له ولاية على الخلق، وإنما الأئمة المقتدى بهم هم الأئمة المهتدون.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: يا سبحان الله، هذا الوقت دائما يطاردنا، ولكننا نلتقي غدا بإذن الله تعالى لنكمل ما تبقى من معاني هذه الآية العظيمة
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلنا أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج الإيماني القرآني التدبري، دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع قصة إبراهيم عليه السلام، وكيف أن إبراهيم عليه السلام يصف الله عز وجل في قوله تعالى على لسان إبراهيم: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. ذكرنا ونحن نتدبر الآيات الأولى في هذا المشهد وما ذكره علماء التفسير من قول الله تبارك وتعالى عندما قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، أنهم كرروا كلمة نعبد. يعني كان الأصل لما يقول لهم إبراهيم عليه السلام: ما تعبدون؟ يقولون: قالوا أصناما، لكن كرروا كلمة نعبد، نعبد أصناما. ثم ذكروا الظلول، قال: فنظل لها عاكفين، فذكروا هذا الاعتكاف. وهذا وذكرنا أيضا التنوين الذي في معناه التفخيم عندما قالوا أصناما، فإذا هم يفاخرون بهذه الأصنام. فنجد أن إبراهيم عليه السلام يصف الله عز وجل الآن هنا وينسب هذه الأمور إليه في صورة المقر المعترف بفضل الله عليه، ذاكرا نعم الله عز وجل عليه: الذي خلقني، خلقني، شوف نسب الأمر إليه، فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، الأصل ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين، الأصل يشفيني، والذي يميتني ثم يحيين، الأصل يحييني،

0: قد ذكرنا أن الياء النسبة هنا لم تذكر لأجل مراعاة خواتيم الآيات، أنها في هذا المشهد وفي هذه السورة تختم بالنون والميم كما ذكرنا في تعبدون وعاكفين وتدعون ويضرون ويفعلون وتعبدون والأقدمون. فإذا هنا أيضا يذكر هذا، وهذا في الحقيقة من الأمور التي ينبغي ونحن ننظر في إبراهيم عليه السلام ذلك النبي العظيم، وكيف أنه يذكر فضل الله عليه. دائما أيها الإخوة والأخوات نذكر النعم، لأن ذكر النعم يقوي الإيمان، يقوي اليقين، يجعل هذا الإنسان يستحي من المعصية. إذا أراد أن يفعل المعصية يستحي من الله عز وجل. كيف الله عز وجل يعطيني هذا المال فأستغله وأستعمله في معصية الله؟ كيف الله عز وجل يعطيني هذا الجمال، يعطي امرأة جميلة فتستغل هذا الجمال في معصية الله بينما هي مأمورة بالحشمة والعفاف؟ كيف إنسان يرزق نعمة العين والنظر والرؤية ويستغل هذه النعمة في معصية الله عز وجل؟ كيف إنسان يرزق نعمة الفصاحة والكلام والبيان ويستغل هذه النعمة في الغيبة والنميمة والفحش من القول والأيمان الفاجرة والاستهزاء بالناس؟ كيف هذا الإنسان يرزق القرابة والأهل ويستغل هذا في الخصام والخلاف وإثارة الخلاف ما بين الأقارب، بينما كان الأصل أن يستفيد من ذلك في طاعة الله عز وجل، في محبتهم، في ألفتهم، في التقريب بينهم؟ فإذا ننظر في إبراهيم هذا النبي العظيم وهو ينسب هذه النعم إليه الذي خلقني فهو يهدين. وقضية الخلق وغواية الناس فيها عندما يظنون أن الخلق إنما كان بفعل الطبيعة، أو كان هذا الخلق من خلال التطور الذي كان في المخلوقات السابقة التي كانت قبل الإنسان. وهنا ينسب إبراهيم عليه السلام هذا الخلق لله عز وجل ويقول وينسب ذلك إليه، أنا خلقني الله الذي خلقني فهو يهدين. فإذا كان هو الذي خلقني فهو إذن الذي سيهديني، وهو الذي سيطعمني، وهو الذي سيسقيني، وهو الذي سيشفين، وهكذا. ثم سنجد ربط إبراهيم عليه السلام هذه الأمور بالآخرة، والذي يميتني ثم يحيين. ونواصل إن شاء الله تعالى بقية الكلام عن هذا الموضع في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان

الفضل والنعم. سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.

0: كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم، تلاوة القارئ عبد السلام الوايلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان.